0: لا إله إلا الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ينبغي ويستحب أن يلقن الميت عند الاحتضار لا إله إلا الله، وأن يلقن ذلك برفق ولا يكرر عليه، لا يضيق عليه بل يلقنها برفق.
1: سائل بعث بسؤاله يقول فيه: متى تسقط الصلاة عن المسلم؟
0: المسلم لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا، ولكنه يصلي على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين الكرام بعث بسؤاله يقول: هل هناك موعد محدد للعمرة؟
0: العمرة ليس لها وقت محدد من السنة، هي تفعل على مدار السنة في أي شهر وفي أي يوم، وليس لها وقت محدد، إنما الوقت المحدد يكون للحج، أما العمرة فإنها تفعل في سائر السنة.
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد ابن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشتري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم ومن علينا بكتابه المبين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة: الرياء يبطل ثواب العمل. الرياء مرض قلبي من أمراض المجتمع، يدل على انهيار في الشخصية وجبن في الأخلاق، وهو طريق ملتو يسلكه كل متلون مخادع ليصل به إلى منفعة ذاتية أو كسب شخصي، حتى ولو أهدر إنسانيته وأودى بكرامته وعزته. ومواعظ القرآن العظيم وأمثاله تحفظ على الأناسي كرامتهم وإنسانيتهم. وها هو القرآن الكريم عندما أوصى بتقديم الصدقة إلى مستحقيها، أوصى في الوقت نفسه بأن يحافظ المتصدق على شعور المستحق للصدقة وإحساسه، والإبقاء على كرامته وماء وجهه، فلا تقدم الصدقة إليه مشفوعة بمن أو مصحوبة بأذى، وإلا بطل ثوابها كما يبطل الرياء العمل. فلذلك جاء النداء الكريم من الرحمن الرحيم إلى عباده المؤمنين بأعز صفاتهم وأكرمها عند الله، مصحوبا بالنهي الصريح أن يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى. فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. قال ابن جرير: يعني تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا تبطلوا صدقاتكم، يقول: لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى، كما كفر الذي ينفق ماله رئاء الناس وهو مراءاته إياهم بعمله. انتهى كلامه. وقال ابن عطية: فالمن والأذى والرياء يكشف عن النية فيبطل الصدقة، كما يكشف الوابل الصفاء فيذهب ما ظن أرضى. انتهى كلامه. قلت: وقد تقدم الكلام على معنى المن والأذى في حلقة سابقة، وفي ذلك من المبالغة في التنفير عن هاتين الرذيلتين ما يقتضيه ولوع الناس بهما. ولذلك خاطب الله المؤمنين الذين أسلموا لله وأذعنوا لقبول أوامره ونواهيه، ونهاهم ربهم نهيا صريحا أن يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى، لأنهم إن فعلوا ذلك صاروا كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فشبه تعالى أصحاب المن والأذى بالمرائي، أو إبطال عملهم للصدقة بإبطال ريائه لها. فالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر عمله باطل، فمن فعل فعله فقد تشبه به فيكون عمله باطلا. فعلى المؤمن الذي خاطبه الله بهذه الآية ألا يتبع صدقته بالمن والأذى، حتى لا يكون مثل الذي راء في صدقته. ثم ضرب الله تعالى لأهل الإيمان مثلا ليبين لهم إبطال ثواب نفقة المرائي، فقال جل ذكره: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. أيها المستمعون الكرام، معنى الآية أن صفته وحاله في عدم انتفاعه بما ينفق كالحجر الأملس، إذا كان عليه شيء من التراب ثم أصابه مطر غزير عظيم القطر أزال عنه ما أصابه حتى عاد أملس ليس عليه شيء من ذلك التراب. ووجه الشبه بين المان والمؤذي بصدقته وبين المرائي بنفقته أن كل منهما غش نفسه فألبسها ثوب زور يوهم رائيه ما لا حقيقة له، كمن يلبس لبوس العلماء والزهاد وليس منهم، فلا يلبث أن يظهر أمره ويفتضح سره. وفي الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. فيكون ما تلبس به هذا المنفق المرائي كالتراب على الصفوان يذهب به الوابل. فهذا المثل الذي ذكره الله تعالى فيه موعظة بليغة وعظة للمؤمنين من أن يتبعوا صدقاتهم بهاتين الرذيلتين. وجاءت السنة بالوعيد الشديد على كل من راى بعمله من صدقة ونحوها، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا هل تجدون عندهم جزاء. والحديث حسن ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة والبغوي في شرح السنة. أيها المستمعون الكرام، إن هذا المثل الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية الكريمة فيه تحذير للمؤمنين من أن يخلطوا أعمالهم الصالحة بما يكون سببا في إحباطها وعدم انتفاعهم بثمراتها. وختم الله هذا المثل في الآية الكريمة بقوله: لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، أي الذي أتبع صدقته بالمن والأذى لا يقدر على الانتفاع بثواب شيء من أعمالهم التي اكتسبوها لأنهم وضعوها في غير موضعها. ثم أخبر الله تعالى أنه لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يسددهم إلى طريق الحق في نفقاتهم، لأنهم كفروا نعمة الله ولم يقدروها حق قدرها، كما قال الله عنهم في آية أخرى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فاللهم طهر قلوبنا من الرياء، وأعمرها بالصدق والإخلاص لوجهك الكريم، وزدنا يا ربنا من فضلك وإحسانك، ومن علينا بفضلك ورحمتك. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشتري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
2: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
3: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
5: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
3: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
5: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم، وحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام نتحدث عن مظاهر التيسير في الشريعة بهذا العنوان. الله عز وجل في كتابه الكريم يقول في الآية الكريمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة الله تبارك وتعالى لعباده من خلال ما أوجبه وفرضه عليهم من التكاليف والتشريعات في هذا الدين الحنيف. دكتور، نبدأ بأول وأبرز مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية في قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يبدو لي من أبرز وأعظم مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما وفهما، وأن يرد إلينا العلم وقت حاجتنا إليه. أسأله تعالى أن يعطينا من الخير فوق ما نرجو، وأن يصرف عنا من الشر فوق ما نحذر. تكلمت أخي الكريم عن قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهنا نلحظ أن التيسير في الشريعة الإسلامية إرادة ربانية أرادها الله تبارك وتعالى من عباده، ولذلك كان التطبيق العملي في في الشرائع التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، بدءا من العقيدة فالعبادات، وكذلك في المعاملات وما تلاها من تشريعات في الإسلام. ولكننا سنذكر الآن على سبيل الإجمال بعض المظاهر، لعل من هذا الجانب العقدي أو ما يتعلق بأعمال القلب. عندما نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فزع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزع الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، قد كلفنا من الأعمال ما نطيق. وكأن هذا التكليف يعني رأوا أنه خارج عما كلفوا به مما يطيقون القيام به. قالوا: قد كلفنا من الأعمال ما نطيق، من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذا لا نطيق، أن يحاسبنا الله على ما في أنفسنا. وأنت تعرف أنه يخطر على بال الإنسان في نفسه من الهواجس
2: والأفكار
3: ما لو ظهرت للقانون لكان فيها أحيانا قطع رقبته أو سخط الله عليه. يعني تمر الأفكار وتمر هواجس وتمر أشياء وخواطر وأمور معينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تربية من الله عز وجل، يريد أن يرى من هذه الأمة سمعا وطاعة واستجابة لله تبارك وتعالى، وتحقيقا لقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بمعنى هذا أمر رباني، اسمعوا وأطيعوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. يعني ستحاسبنا على ما تحدثنا به أنفسنا على الرغم مما فيها

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

عظيمة ومن أهوال ومن آثام ومن ذنوب يمكن أن تخرج الإنسان عن حد الاعتدال. قالوا سمع

0: أنهم كان الله تعالى يقول لهم الأمر فيقولون سمعنا
1: وعصينا.
0: يقول لهم قولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا فيقولون حنطة في يعني في حنطة يتكلمون في أمور أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال في كتابين من قبلكم سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا
1: إلا وسعها.
0: هنا يأتي هذا مظهر من مظاهر التيسير، بمعنى أن الله رفع
1: الحرج
0: عن الأمة في هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم، ما لم تفعل أو تتكلم. بل زاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تيسيرا وهو الموحى إليه من الله تعالى، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. انظر يعني الهم هنا جعل فيه حسنة. قال ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. هم بالسيئة ولكنه ما فعلها كتب. يعني الأمر ليس فقط عدم مؤاخذة على فعل على ما في النفس من
1: إنما مجازة،
0: وإنما كمان مجازة، وطبعا مجازة على درجة من درجات حديث النفس، على درجة وليس على كل الدرجات. سأبين لك ما يرد في النفس من خواطر وأمور. قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة. انظر هناك في مقام العطاء عشر حسنات وفي مقام الأخذ بالمثل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا أيضا يعني تكلم في أمر ليس الأمر مؤاخذ على ما في النفس، وإنما قد يكون هناك مجازة. وطبعا لا شك أن المجازة في الحديث على درجة من درجات ما يجول في النفس، والعلماء قد ذكروا ما يجول في النفس على خمسة أقسام. القسم الأخير هو الذي ذكر في الحديث وهو الهم. قالوا مراتب القصد خمس هاجس ذكروا. الأول هاجس، قالوا فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير، إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. يعني العزم على المعصية، العزم على المعصية، أما الهم بها مجرد أن يكون في نفسه
1: العزم تشرع في المعصية،
0: العزم لا قصد مؤكد خلاص يعني. أما الهم وقع في نفسه أن يفعل ثم خشي ربه وخاف منه وترك المعصية فيؤجر على تلك المعصية. أما أنه عزم عليها ثم حال بينه وبينها شيء من الحوائل فإنه حينئذ يأثم. والعلماء يفسرون بهذه المراتب الحديث، يعني هذه المراتب خمس، أربع مراتب لا يؤثم فيها الإنسان وإنما يأثم على ما يصل فيه العزم إلى القصد المؤكد، إلى القصد المؤكد. هذا مظهر من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية.
1: جميل. دكتور، أيضا من يعني من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية ما يتعلق بالعبادات وتيسير الله تبارك وتعالى في تطبيق هذه العبادات ويعني تطبيقها على الوجه الصحيح. ما في تيسير على على على على المعوز وعلى غير القادر وعلى ذي الحاجة وعلى حسب الحال، يكون في تيسير أيضا في هذه الشرائع وفي هذه العبادات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده.
0: هذا يجسده قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذه الآية يعني هذه الآية لكن هذه وردت في أعمال القلوب وتلك وردت في أعمال الجوارح. قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، بمعنى أن التيسير حاصل في جميع الشريعة الإسلامية. فإذا كان قد يسر وخفف عن الناس ما يجول في خاطرهم فلم يؤاخذهم عليه، أيضا يسر فيما يظهر في حياتهم من العبادات ومن الواجبات.

0: التي يجب تجب عليهم، ولم يكلفهم إلا بما يقدرون عليه وبما يطيقون من العبادات. نعم، ومظاهر التيسير في العبادات كثيرة، ولعلنا نستعرض بعضها، يمكن أن نختار بعض الأمور. لا أدري ما الذي ستبدأ به، أنتظر منك ما يمكن أن نبدأ به، حتى إذا ما وصلنا إلى، لأننا في حاجة الحقيقة أن نفصل، لكن هذا على سبيل الإجمال، مظاهر عامة، ولكن نريد أن نفصل، أن نتكلم مظاهر التيسير في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، يعني حتى في البيوع وفي الأنكحة وفي غيرها من
1: الأمور. جميل. لا، نريد يعني أن نتحدث بشكل إجمالي عما يتعلق بالتيسير ومظاهر التيسير في أركان الإسلام نفسها، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج. هذه كلها على اعتبار أنها فرائض ومن أركان الإسلام، إلا أن الله تبارك وتعالى يسر في هذه الأركان.
0: صحيح. لو بدأنا قبل ركن الصلاة، نحن ذكرنا فيما يتعلق بالإيمان. الإنسان أحيانا في الإيمان، شوف، من تيسير الله عز وجل يعني للعبد، أنه أحيانا تخطر في نفسه وساوس شيطانية ووساوس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الإنسان يتفكر حتى يقول هذا خلقه الله، فمن خلق الله؟ فقال: إذا ورد على الإنسان شيء من هذا فليقول آمنت بالله. يعني يغفره كلها، يعني كل هذه الهواجس، هواجس خطيرة جدا، لو ظهرت لخرج الإنسان من إيه؟ من دائرة الشرع ومن دائرة الإيمان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول آمنت بالله. لو نظرنا إلى ما يسبق الصلاة من الطهارة، انظر الطهارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ومع ذلك الطهارة فيها من التيسير الشيء العجيب: إن عجز الإنسان عن استعمال الماء أو لم يلقه، أمرته الشريعة بأن يستخدم التراب، أن يتيم
1: بديل،
0: أي أن يتيم بديل. والتراب هو أحد مكوني الإنسان، هذا شيء. الأمر الثاني: ما من منطقة إلا فيها تراب،
1: لا يمكن، يعني لا يمكن أن لا يجده الإنسان،
0: أي يعني غالبا، يعني وحتى إذا لم يجد التراب يقولون فاقد الطهورين، يضرب على الجدار بيده. فالأمر يعني انظر إلى التيسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابة وقد أفتوا واحدا منهم أن يغتسل وكان في رأسه شجة، فمات من تلك الشجة، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. يعني أنتم الآن بعدم التيسير عليه أدى ذلك إلى وفاته، أدى ذلك إيه؟ إلى وفاته. فالطهارة مثلا، التيمم من أبرز يعني الأمور التي تدل على التخفيف والتيسير في أمر الطهارة. طيب، الآن أنا يجب علي في الطهارة وضوء ويجب علي غسل. طيب، الصحابة في بداية الأمر، عمار بن ياسر فهم أن الغسل أن يغتسل بالتراب، أن يغتسل، كما أن الوضوء يعني يعمل على بعض أعضائه، الغسل يمكن أن يكون ذلك. يسر الله تبارك وتعالى، فلم يجب عليك إذا كان عليك غسل أن تتمرغ كما تتمرغ الدابة. ولذلك عمار تمرغ كما تمرغت الدابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ودله على صفته، على صفة التيمم. يعني انظر، الإنسان يحتاج أن يغتسل كله، ومع ذلك التيمم يضرب التراب، في بعض الروايات ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، ورواية أخرى أنه يضرب ضربة لوجهه وضربة لكفيه. يعني المسألة بسيطة جدا، لا يلزمه أن يضع شيئا من التراب على جسده. وأيضا المشروع أن الإنسان يعني يضرب يده ببعض بحيث لا يكون كل التراب، وإنما ما يبقى من أثر التراب، لأن القضية قضية عبادة، تمتثل أو لا تمتثل،
1: القضية معنوية،
0: القضية معنوية، تمتثل أو لا تمتثل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. المقصود هو أن تمتثل أوامر الله، وليس المقصود أن تعفر وجهك بالتراب. ولذلك يضرب الإنسان التراب ثم ينفض يده، لا يمسح، لأنه لابد من بقاء أثر للتراب، وإلا ما قيمة ضرب التراب. لكن ليس المقصود أن يعفر نفسه بالتراب، وإلا لقالت لنا الشريعة: خذوا من التراب واغسلوا وجوهكم بالتراب كما تغسلون به، يعني تغسلونها بالماء. التيسير من الله عز وجل لتحقيق الانقياد، تحقيق السمع والطاعة، لتحقيق الالتزام بما أمر الله تبارك وتعالى. قال لك: استعمل الماء، استعملته. قال لك: إذا عجزت عن استعمال الماء أو لم تجد الماء فعليك بالتيمم، فعلت ذلك. سمعنا وأطعنا، ومع ذلك عندما تقول سمعنا وأطعنا في أمر ميسور. يعني لو أن الناس الآن مع التطور الآن ونظافة وملابس يعني يعسر عليهم، يجب على كل واحد أن يعفر وجهه وأن يغسل بدنه بالتراب، يعني أمر في غاية الصعوبة. ولذلك انظر التكليف قام به الصحابة وهم يعيشون وسط التراب، حياتهم كلها تراب. يعني أين كانت البلاط وأين كان الإسمنت وأين كان يعني بعد ذلك طورت الحياة وجد النورة هذه كان يعملون، ولكن الحياة كلها تراب. ويستطيع أن يطبقه من هنا في القرن 20 21، أصبحت الأماكن نظيفة وملمعة وممسحة، ولا نكتفي حتى بالنظافة بل نقوم بالمطهرات والمعطرات والمبخرات والأشياء الكثيرة. يستطيع أن ينفذ التيمم، لماذا؟ لأنه قام على اليسر، قام إيه؟ على اليسر. ولو بلغ الناس في التطور مهما بلغوا سينفذون التيمم بسهولة لأنه قام على التيسير. جميل. فهذا مظهر من مظاهر أن في الصلاة.
1: جميل. نعم. اسمح لنا نذهب إلى فاصل دكتور، بعده نكمل الحديث حول مظاهر التيسير في الصلاة. مستمعينا الكرام فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام. محاسن الإسلام. في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نعاود الترحيب بكم ونرحب بضيفنا الكريم أيضا الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
0: الله يحييك ومرحبا وأهلا وسهلا.
1: دكتور قاطعتك قبل الفاصل، كنت تريد أن تتحدث عن مظاهر التيسير في الصلاة.
0: الصلاة بدأ مظهر التيسير فيها من حين فرض الله الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، حينما فرض الله عليه 50 صلاة، فعاد إلى موسى فقاله إن أمتك لا تطيق، ارجع فراجع ربك. فرجع ورجع إليه ثم رجع مرة أخرى حتى وصلت الصلوات إلى 5 صلوات، قال ارجع فراجع ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع لمراجعة ربه لأنه استحيا منه. وال5 صلوات الحقيقة لو نظر إليها الإنسان لوجد أولا أن معظمها يكون في النهار وهو وقت المعاش، والإنسان يكون في صحو ويكون في معيشة ويكون في، ومع ذلك لا تستغرق من الإنسان إلا وقتا بسيطا جدا. يعني أنت لو فرضت الآن النهار يعني من الصباح إلى المساء على التوقيت الغروبي يمكن أن تقول 12 ساعة يعني من الصباح تقريبا. إلى المغرب. أيه. التوقيت الغروبي هكذا يوقتونه لأنهم يخلي المغرب يأذن على 12 ساعة. كم معك فيها صلاة؟
1: صلاتين
0: ثلاث.
1: أو ثلاث.
0: ثلاث يعني على اعتبار ممكن نقول صلاتان على اعتبار أن صلاة الفجر هي صلاة إيه؟ هي صلاة ليل. طيب صلاتان خلال 12 ساعة أنت معك كل 6 ساعات صلاة. طيب كم تستغرق الصلاة يعني للقانت الخاشع المتبتل؟
1: من 12 إلى 14 دقيقة.
0: يعني خليها ربع ساعة. طيب ربع ساعة يعني أنت عندك نصف ساعة من 12
1: ساعة.
0: من 12 ساعة. طيب ما ما ما, ما
1: لا شيء.
0: لا شيء. طيب هذا تيسير ولا مش تيسير؟ ثم
1: هذا على اعتبار الأكثر ولا هي أقل عادة يعني؟
0: أيه.
1: على اعتبار
0: يعني لو حسبنا المغرب هيكون 3 صلوات. عندك في الليل صلاة في العشاء وصلاة في الفجر، وصلاة الفجر خفف الله الصلاة في الفجر وجعلها ركعتين، وبعض أهل العلم يعللون ذلك يقولون أن الإنسان عندما يصحو من نومه يكون إيه؟ لا يكون على النشاط الذي يبتغى، ولذلك جعلها الشارع على ركعتين، ولعلها شيء نفسي لأن الشريعة أيضا سنت إطالة القراءة في صلاة الفجر. يعني من السنة وليس من الواجبات، من السنة أن يطيل الإمام القراءة في صلاة الفجر، وأيا كان ليس كل واحد ملزم أن يطيل وليس كل الناس يطيلون، لكن نفسيا عندما ترى أنك قمت من النوم وستصلي ركعتين يكون الأمر سهلا. ثم رغب الناس ترغيبا شديدا في سنة الفجر. رغبهم فيها ترغيبا شديدا، حتى يعني ركعتين ثم ركعتين وذكر الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فيها من الفوائد وفيها من الأمور التي كشفت لنا البحوث العلم الحديث فيها الشيء الكثير. تقي الإنسان من أمراض كثيرة ومن جلطات ومن آفات يمكن أن تحدث له لو أنه نام ولم يستيقظ. يعني انظر إلى التيسير في هذه العبادات. طيب، خمس صلوات أنت تؤديها، طيب استطعت أن تؤديها قائما افعلها، استطعت أن تؤديها قاعدا افعلها، استطعت أن تؤديها على جنب افعلها، لم تستطع إلا أن تؤديها بالإشارة، بإشارة الجفن افعلها كيفما استطعت، افعلها إيه؟ كيف ما استطعت، المهم أن تؤديها. ولذلك انظر إلى الشريعة حرصت حرصا شديدا على إقامتها ولو حتى في الحرب، ولكن يسرت كيفية الإقامة في الحرب. أنت تصلي الآية القرآنية ذكرت إذا كان العدو في مقابلة يعني في القبلة، يعني أن يصلي مجموعة مع الإمام، تمام، وبعضهم يقف ثم يعني يتابع بعضهم وبعضهم
1: لا، لها صيغة
0: وأيضا معين. لو كان في المبارزة ولو كان يصلي يعني كيفما اتفق له. فانظر إلى حرص الشريعة، الموازنة، هذه الموازنة التي تتميز بها الشريعة، حرص الشريعة على إقامة الفريضة وتيسيرها في كيفية إقامتها. فالإنسان المقاتل يصليها كيفما اتفق لها، المهم أنه إيه؟ أن يقيمها. ولماذا يقيمها؟ في مثل هذا الخوف، في مثل هذا الحرب، وفي مثل، لأن الإنسان في مثل هذه الحالات هو أحوج ما يكون للصلاة، لأنه قد ينتقل في أي لحظة من هذه اللحظات إلى بارئه، فأيهما أولى له؟ أن ينتقل وهو على صلة بخالقه ومولاه، ولا عن بعد عن الله تبارك وتعالى؟ لا شك الأمر الآخر أن الإنسان عندما يشعر أنه بين يدي ربه يكون أكثر ثباتا ويكون أكثر إقداما ويكون أكثر يعني استعدادا للقاء الله تبارك وتعالى، لأنه يشعر أنه في طاعة، والنفس جبلت على الاطمئنان إلى الطاعة والنفرة من المعصية. هذا كله تيسير من الله تبارك وتعالى على الإنسان. الناس الآن أحيانا فهموا التيسير يا شيخ وائل فهموه غلط، تجد بعض الناس يذهب إلى السوق ويذهب إلى يعني إلى أماكن كثيرة ويمشي ويأتي إلى الجامع يأخذ كرسي يجلس على الكرسي. هذا ليس من التيسير. الله تبارك وتعالى أوجب عليك في الصلاة قياما، وأوجب عليك سجودا، وأوجب عليك ركوعا، وأوجب عليك سجودا. طيب أنت جلست عن القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به،
1: قيام مع القدرة،
0: القيام مع القدرة، وجلست على الكرسي ولم تسجد، والسجود ركن من أركان الصلاة تبطل بغيره.
1: هذا دكتور، هذا يدفعنا إلى تنبيه في بعض الأحيان قد لا يستطيع السجود لكنه يستطيع القيام،
0: وقد يستطيع السجود ولا يستطيع التربع فيسجد على الأرض ثم يعود إلى الكرسي، لكن إن يجلس على الكرسي فلا يقوم ولا يسجد ولا يركع. يعني أنت أذهبت مجموعة من الأركان وأبطلت صلاتك، وأنت تذهب إلى السوق وتذهب، قف ما استطعت حتى إذا ما حصل العجز التام اجلس على الكرسي، فإذا ما حصل الركوع قم واركع، لأن الركوع أنت لا تعجز عنه. احنا نقول إذا عجز الإنسان يعني بأجفانه، لكن هذا تراه في السوق ويذهب ويتكلم ويقف. بعضهم انظر يصلي على الكرسي، فإذا ما خرج إلى باب الجامع يتكلم مع أصحابه لمدة نص ساعة. طيب هذه أشياء خطيرة، هذا لا يتعلق بالتيسير. التيسير أن الشريعة تبيح لك أداء هذه الصلاة وتلزمك بأدائها، وإنما تيسر عليك في الكيفية بالطريقة التي تقدر عليها، ولا يتساهل معك إذا قدرت على ركن ألا تفعله، هذا أمر يجب أن يكون في الحسبان. عدد الركعات، ما يقرأ فيها، يعني في غاية التيسير، ولا تأخذ من الإنسان وقتا.
1: هذا فيما يتعلق بالصلاة. دكتور، نشير إلى الزكاة بشكل سريع.
0: الزكاة فيها مظاهر تيسير كثيرة جدا. أولا، أول تيسير أن الله تبارك وتعالى يجب الزكاة على كل الناس، وإنما أوجبها على من ملك نصابا. هذا أمر. الأمر الثاني، الله تبارك وتعالى يسر على الناس وجعلها 2.5%، يعني حاجة بسيطة جدا لا تكاد تذكر، وإنما هي تطهير للإنسان. تطهير للإنسان، يعني تطلع ولا ما تطلع؟ طيب 2.5% بالله عليك، ما ماذا تمثل يعني؟ لو عندك مليون طلع 25,000، يعني الله أعطاك مليون، ما أنت قادر تعطيه 25؟ يعني الله أعطاك مليون وأنت تبخل على عياله بخمسة وعشرين ألف ريال، خمسة وعشرين ألف ريال يعني شيء لا يذكر. أيضا من التيسير في الزكاة أن الإسلام جعل الزكاة من الأموال، واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
1: من جنس المال،
0: أن الزكاة تكون من جنس المال ولا يكلفون القيمة، ولا يكلفون إيه القيمة،
1: بمعنى لو كان لديه مثلا غنم أو
0: لو كان لديه غنم لا يطالب بالمال بل يطالب بالغنم. طيب طالبناه بالغنم، تيسير آخر، إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم يعني أيضا ستأخذ من جنس المال، إياك أن تشق عليه فتأخذ ما يحب
1: أفضل.
0: والإنسان قد يحب شيئا من المال
1: على غيره،
0: له عنده مزية على غيره لعرف عام لشيء معين سلالة معينة. قال وكرائم أموالهم. من التيسير أيضا أنك تدفع الزكاة، تصور عندما تعلم أن الزكاة ستخرج إلى مكان آخر تشق على نفسك، لكن عندما تعلم أن فقراء منطقتك من وكثير منهم من أهلك أن هذه الزكاة ستذهب لهم، ماذا تصنع؟ تدفعها. طيب المهم كل هذه تيسيرات أيضا أنت لا تظلم فيها. قال واتق دعوة المظلوم، كلها في سياق الزكاة.
1: جميل،
0: كلها في سياق الزكاة. نعم.
1: الصوم دكتور،
0: الصوم الله تبارك وتعالى أمر بالصوم
1: وذكر الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد
0: بكم بعد أن قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
1: من أيام
0: من أخر. أيام أخر، بمعنى أن الصوم أنت تقدر أولا شوف في الصوم كيف يسر الله. أولا الوصال الذي كان واجبا على من كان قبلنا نهى الله عنه وحرمه الإسلام، يحرم الوصال واحد. الأمر الثاني حرص الإسلام على أن يكون الوقت بين الإفطار وبين السحور
1: طويل،
0: لا ضيقا جدا. حرص يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.
1: أيوه.
0: هذا من الحرص على أن يكون الوقت بين الإفطار وبين السحور أن يكون قليلا، لأنك لما تؤخر السحور وتعجل الفطور أنت تقلل المسافة التي يكون فيها الإمساك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، المقصود الانقياد، المقصود إيه؟ الانقياد. من التيسير أن الإنسان يكف عن الطعام والشراب ولا يكف عن شيء آخر، تمام، يعني لا يكف عن النوم، لا يكف عن
1: الكلام،
0: يعني عن الكلام،
1: عن البيع، عن الشراء،
0: عن البيع، عن الشراء،
1: عن يعني المصالح،
0: عن حياته كاملة يقيمها. اللهم يؤدبه بأن يمنعه من الصخب، يمنعه من الشتم.
1: جميل.
0: يمنعه من الأشياء التي تضره، الأشياء التي تضره، لأن الصخب والغضب في حال الصوم ترتفع بعض المواد تؤدي إلى الإضرار بالإنسان. فمنعه من بعض التصرفات إنما هو حماية له وحفاظ على صحته.
1: نختم حديثنا دكتور بالحديث عن الحج، والحج أبرز مظهر من مظاهر التيسير فيه هو لمن استطاع إليه سبيلا.
0: أولا الحج لا يجب، مع أنه ركن من أركان الإسلام، لا يجب إلا على من قدر عليه،
1: على المستطيع.
0: المستطيع،
1: وهذا ملفت حقيقة عظيم جدا،
0: تيسير من الله عز وجل. لو كان لا يتم إسلام الإنسان إلا بالحج لكان هناك مشقة عظيمة، ليس كل الناس يملكوا تكاليف الحج أو يقدروا على تبعاته من المشقات من السفر وحتى بدون مشقة. لو قلنا فرضنا الآن أعلن الحج مجانا، في ناس يقول لك والله ما أستطيع أروح، أنا مريض، أنا تاعب، أنا طيب. إذن لمن استطاع إليه سبيلا. أيضا كان هناك طريق غير آمنة إذا لم يوجد المحرم، إذا يعني أمور أخرى، يعني ممكن يكون الإنسان مستطيعا ومع ذلك لا يجب عليه الحج إلا إذا تيسر له أمن الطريق والزاد والراحلة والصحة
1: استطاع إليه.
0: يعني كلها تدخل إيه في الاستطاعة. في الحج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر كان يسأل فما سئل عن شيء إلا قال افعل
1: ولا حرج.
0: طبعا هذا الأمر لا ينبغي أن نأخذه على أن الإنسان يعني أن نخرج بالحج على عدم الانتظام، ولكن هو سأله من قدم النحر قبل الحلق، ومن قدم الحلق قبل النحر، ومن قدم الرمي قبل طواف الإفاضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول افعل ولا حرج، وهذا يدل على أن جميل. الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج.
1: جميل، الله يعطيك العافية يا دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتكم. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. شكرا
0: شكر الله لكم أخي الشيخ وائل، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم لك والمستمعين الكرام بما قلنا وبما سمعنا.
1: إن شاء الله مستمعينا الكرام في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
3: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول أنواع السعادة، فالسعادة تقسم باعتبارات كثيرة، ومن ذلك تقسيمها إلى أنواع، ولقد اعتنى علماء الإسلام بهذه التقسيمات، ومن أجل من عني بذلك الأمر العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو يرى أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، وهي السعادة الخارجية، وسعادة الإنسان في جسمه وبدنه، وسعادة نفسانية روحية قلبية. وقد قرر ذلك في مواضع من آثاره، وأجلى ما في ذلك ما قرره في مفتاح دار السعادة في أحد أوجه فضل العلم وشرفه، حيث قال فيه: الوجه 85، أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، ثم شرع في تفصيلها، وسمى الأولى خارجية، والثانية جسمية أو جثمانية، والثالثة نفسانية روحية قلبية. وقريب من ذلك ما قرره في كتابه روضة المحبين في باب عنون له بقوله: الباب 13، في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. وقال في فصل تحت ذلك الباب: فأقسام اللذات ثلاثة: لذة جثمانية، ولذة خيالية، ولذة عقلية روحانية. فهذه أنواع السعادة عنده بإيجاز. أما تفصيل تلك الأنواع فمن خلال ما يلي: السعادة الأولى وهي الخارجية، ويعرف ابن القيم هذا النوع من السعادة بأنها الخارجة عن ذات الإنسان المستعارة له من غيره، ويرى أن هذه السعادة تزول باسترداد العارية، وهذه السعادة عنده تكمن في المال والجاه وبعد الصيت وحب التملك والرياسة ونحو ذلك. فهذه سعادة محسوسة معروفة تهواها النفوس وتشرئب لها الأعناق، ولكنها مشوبة باحتمال الزوال. فبين المرء سعيد بها ملحوظ بالعناية مرموق بالأبصار، إذ أصبح في اليوم الواحد ذليلا صاغرا. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه. والجمة تطلق على الشعر الكثير وعلى مجتمع شعر ناصية الرأس وما ترامى من شعر الرأس على المنكبين. يقول: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزته. انتهى كلامه. فهذه هي السعادة الخارجية عنده، وهي ما يسميها في روضة المحبين باللذة الوهمية الخيالية، إذ يقول في فصل عقده هنالك: وأما الوهمية الخيالية فلذة الرئاسة والتعاظم على الخلق والفخر والاستطالة عليهم. ثم يبين مرتبتها من بين أنواع اللذة والسعادة وما يترتب عليها من العواقب، فيقول: وهذه اللذة وإن كان طلابها أشرف نفوسا من طلاب اللذة الأولى، فإن آلامها وما توجبه من المفاسد والمضار أعظم من التذاذ النفس بها. ثم يعلل لذلك بقوله: فإن صاحبها منتصب لمعادات كل من تعاظم وترأس عليه، ولها شروط وحقوق تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته الحسية، ولا يتم إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم منها. فليست هذه في الحقيقة بلذة، وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها. فهذا هو النوع الأول من أنواع السعادة، وهي السعادة الخارجية. أما السعادة الثانية فهي سعادة الإنسان البدنية، وهي ما يحصل له من الصحة والراحة والسلامة والتمتع بلذة المطاعم والمنائم والملابس والمراكب والمناكح والمرئيات والمسموعات وسائر المحبوبات الجسدية. وفي هذا النوع من السعادة يقول ابن القيم: السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعصابه. ثم يقرر أن هذا النوع من السعادة ألصق بالإنسان من السعادة الأولى، ولكنها في الحقيقة كما يقول خارجة عن ذاته وحقيقته، فإن الإنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه. ويقول في موضع آخر عن هذا النوع من السعادة: فاللذة الجثمانية لذة الأكل والشرب والجماع. ثم يقرر أن هذه اللذة يشترك فيها مع الإنسان الحيوان البهيم، وأن كمال الإنسان ليس بهذه اللذة، إذ لو كانت كمالا لكان أفضل الإنسان وأشرفهم وأكملهم أكثرهم أكلا وشربا وجماعا، وإنما تكون كمالا إذا تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى. ويقرر في موضع آخر أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الدار الآخرة، فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب تعالى. ويقرر كذلك أن صاحبها يلتذ من وجهين: من جهة تنعمه وقرة عينه بها، ومن جهة إيصالها له إلى مرضات ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها. بل يقرر أن الأجر يزيد بحسب إخلاص العبد وإقباله على الله والرغبة في الدار الآخرة، ثم يفصل الحديث في ذلك ويفرع عليه، والمقام هاهنا لا يحتمل التفصيل في ذلك. وبعد أن يقرر أنواع اللذات يورد إشكالا مفاده قول من يقول إنه لا حقيقة للذة في الدنيا، وإنما غايتها دفع آلام كما يدفع ألم الجوع والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب والجماع، وكذلك يدفع ألم الخمول وسقوط القدر عند الناس بالرئاسة والجاه. ثم يرد ذلك الإشكال بقوله: والتحقيق أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد، فهذا إذن هو النوع الثاني من أنواع السعادات عند ابن القيم، وهي السعادة الجسمانية البدنية. ويرى ابن القيم أن هذا النوع والذي قبله يعدان من قبيل السعادة الخارجة عن ذات الإنسان، وأنهما بمنزلة العارية. وفي ذلك يقول في معرض كلام له عن كمال النفس المطلوب: وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة، ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم يعقب على ذلك بقوله: فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فأكثر الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول نوعين من أنواع السعادة، وهما السعادة الخارجية والسعادة البدنية. أما السعادة الثالثة وهي السعادة الحقيقية، سعادة القلب والروح، فهي مدار الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحياة الطيبة،
1: الحياة الطيبة،
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة،
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي، بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
5: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، كما في الصحيحين. الأرحام هم أقارب الإنسان، وكل من يربطهم رابط نسب، سواء أكان وارثا لهم أو غير وارث، وتتأكد الصلة به كلما كان أقرب إليه نسبا. وصلة الرحم من أفضل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وقد أمر الله تعالى بها، وبين أن وصلها موجب للمثوبة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وفي هذا الحديث يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة قاطع، وهو الذي يقطع رحمه بالهجر لهم والمعاداة، مع منعه إياهم معروفه ومعونته. وقد ورد الحث فيما لا يحصى من النصوص الشرعية على صلة الرحم، فقد كانت من أولى وصاياه عليه الصلاة والسلام أول دخوله المدينة: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. ولم يرد للصلة ضابط، فالمعول على العرف، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة، والواجب منها ما يعد به في العرف واصلة، وما زاد فهو تفضل ومكرمة، وأظهرها زيارتهم وبذل الصدقات في فقرائهم والهدايا لأغنيائهم ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم. وفي الحديث الحث على التراحم بين الناس وصلة الأرحام بينهم، وعجب لقلب يعي هذا الوعيد الشديد ثم لا يزال مصرا على القطيعة. نسأل الله السلامة والعافية. وكن واصل الأرحام حتى لكاشح، توفر في عمر ورزق وتسعدي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: أخذ المال بالقوة يسمى غصبا، وأخذه خفية يسمى سرقة، ومجاهرة مع السرعة والهرب يسمى اختلاسا، وبقوة السلاح والمجاهرة يسمى قطع طريق وحرابة، وأخذه ظلما ومجاهرة يسمى اغتصابا، وبالقهر والغلبة على المال يسمى نهبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. رواه البزار واللفظ له، والطبراني في الصغير، وابن حبان في صحيح. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يذكر فيه بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. ومن بنى لله مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الترمذي. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا أوسع منه. رواه أحمد. وروي عن بشر بن حيان قال: جاء واثلة ابن الأسقع ونحن نبني مسجدا، قال: فوقف علينا فسلم، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يصلى فيه بنى الله عز وجل له في الجنة أفضل منه. رواه أحمد والطبراني. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا يعبد الله فيه من مال حلال بنى الله له بيتا في الجنة من در وياقوت. رواه الطبراني في الأوسط والبزار دون قوله من در وياقوت. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق لتلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس لسورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
5: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن
6: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
7: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
8: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الأنفال.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عنكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الأنفال.
1: أذكار موجبة للجنة. إن من رحمة الله بعباده أن جعل الإسلام دين يسر، فيسر لهم أحكامه ورخص لهم عند المرض والسفر وساعة الخوف. كذلك من لطف الله الكريم أن منحهم أذكارا يسيرة توجب لهم الجنة. من هذه الأذكار ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قال: قال صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح

0: في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. أخرجه الترمذي وأبو داود واللفظ له. كذلك من الأذكار الموجبة للجنة ما أخبر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. صححه الألباني. فسبحان من جعل الجنة جزاء لهذا العمل اليسير الذي يغفل عنه كثير من العباد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي التوبة ويونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: صبر في قصة يونس بن متى عليه الصلاة والسلام من أول الدروس، ولذلك الله سبحانه وتعالى نقل هذا الدرس وهذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، حتى لا يضجر النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه ويفت ذلك في عضده. فقال له في أول الدعوة: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم لأنه فر وترك فارق قومه وذهب وركب السفينة، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه ألقي في البحر والتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام. ولذلك فدرس الصبر أيها الدعاء هو الدرس الأول لكل داعية يسلك طريق الدعوة إلى الله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف، فإنه قد عوتب على استعجاله عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واليوم قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام وقصته شهيرة مع الحوت. ما هي تفاصيلها؟ ماذا حدث معه؟ ما سبب هذه القصة أصلا؟ سنعرف هذه التفاصيل مع فضيلة الدكتور المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور حذيفة، وأهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام هو نفسه ذو النون؟
0: نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قومه وهو في مرحلة البحث عن من ينصره، يعني أيس من أهل مكة، فصعد إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف عليه الصلاة والسلام،
1: منطقة جبلية قرب مكة.
0: نعم، منطقة الطائف منطقة معروفة جبلية بجانب مكة، فعرض على أهل الطائف دعوته وأنه قد بعث لكي يدعو الناس إلى التوحيد، فكذبوه وطردوه.
1: نعم.
0: أبناء عبد ياليل بن كلال ومن معهم فطردوه وأغروا به سفهاءهم، فأخذوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة.
1: الله أكبر.
0: حتى أدموا عقب النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه وخرج من الطائف. وبينما هو يعني خارج من الطائف، رأى غلاما في بستان على الطريق وقد أدركه العطش والجوع، فمال إلى هذا البستان أراد أن يشرب عليه الصلاة والسلام، فشرب عليه الصلاة والسلام. ثم
1: معروف هذا البستان في تلك المناطق،
0: يعني يعرفونه ويذكرون أثاره لحد الآن. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي عداس. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: هذه بلدة أخي يونس العبد الصالح.
1: سبحان الله.
0: يونس ابن متى.
1: جميل.
0: أول شيء فيها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان على علم بيونس ابن متى في بداية الدعوة، يعني قد أوحى الله إليه. فاستغرب هذا الغلام عداس.
1: أين تقع نينوى فضيل الدكتور؟
0: تقع نينوى اليوم هي في شمال العراق.
1: شمال يعني العراق.
0: نعم، هي تعتبر قريبة من الموصل.
1: نفسها الآن ما تسمى. نعم، نينوى. هي نفسها.
0: هي نفسها. نينوى هي منطقة الموصل ومنطقة قريبة منها، هي منها يونس بن متى عليه الصلاة والسلام.
1: ملاحظ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم ما يسمى من الشرق الأوسط، يعني من بلاد الشام، من
0: كلهم
1: الحجاز، من يعني
0: صدقت
1: بالعراق.
0: صدقت. ومن اليمن، يعني هود عليه الصلاة والسلام. صدقت. هذول الذين ذكروا في القرآن وعددهم 25 فقط، يعني تجد منهم صالح، نوح، إبراهيم وذرية إبراهيم، كلهم من الشرق الأوسط يعني، أو من البلاد العربية. فيونس عليه الصلاة والسلام كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع هذا الفتى
1: عداس،
0: عداس كيف عرف هذا الرجل؟ من يعرف يونس بن متى؟ بليل يعرفه
1: في تلك المنطقة، لا أحد يذكره، يعني يقول له أنا من نينوى.
0: نعم. فقال: أنا نبي مثله. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعداس، يقول: أنا نبي مثله.
1: الله أكبر.
0: فيقال أنه أسلم عداس، وكان ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن
1: وكب عليه على يديه وقدمه.
0: نعم، أن يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو من ذرية إبراهيم، ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقد أرسله الله إلى قومه هؤلاء إلى أهل نينوى، وذكر الله لنا طرفا من قصته في القرآن الكريم في سورة اسمها سورة يونس. ذكر الله فيها طرفا من قصته. في سورة الصافات فصل الله في قصته، يعني في سورة الصافات يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين.
1: قد يخطر بالبال أنه رجل صالح وكذا، لا، هو مرسل.
0: ممتاز. إذ أبق إلى الفلك المشحون.
1: أبق، ما معنى أبق؟
0: أبقى بمعنى فر وهرب، لكن لا تستخدم الأبقى إلا في حق العبد الذي فر من سيده.
1: عبد آبق،
0: ولذلك يقولون عبد آبق. فالله وصف يونس عليه الصلاة والسلام بأنه أبق،
1: نعم،
0: لأنه كان في موقف فر فيه من دعوة قومه. لذلك هناك مسألة يا دكتور، هل يونس عليه الصلاة والسلام قد كلفه الله بالنبوة قبل أن يرمى في البحر ويلتقمه الحوت، أو قبل أو بعد ذلك؟
1: هل هناك خلاف في هذا الأمر؟
0: في خلاف، نعم. منهم من يقول أنه قد بعث أو قد كلف بالنبوة قبل التقام الحوت،
1: وهذا يعني هذا الظاهر، لأنه لا يسمى آبق إذا لم يكلف أصلا.
0: بالضبط بالضبط، أحسنت. ولذلك أيضا هو كان صالحا، كان، لكنه ماذا حدث؟ كأنه تضايق عليه الصلاة والسلام من عدم استجابة قومه
1: عليه الصلاة والسلام،
0: فتضايق ولم يصبر.
1: مكث فيهم كثيرا أم كذبوه بشدة؟
0: لم يصلنا يعني تفاصيل في ذلك، لكن واضح أنه لم يصبر على دعوة قومه لما كذبوه، فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني مغاضبا لقومه، فظن أن لن نقدر عليه.
1: الله أكبر،
0: يعني أن لن نضيق عليه بعد تركه للدعوة. فشاء الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الصافات هنا، إذ أبق إلى الفلك المشحون، جاء يونس وركب البحر مع أناس في سفينة مملوءة، فلما توسطوا في البحر
1: مشحون، الظاهر أنه ممتلئة جدا،
0: أحسنت، يعني ممتلئة، فلك مشحون، قال الله
1: زحام،
0: فساهم فكان من المدحضين، يعني لما شافوا السفينة تكاد تغرق فقالوا لابد أن نعمل قرعة، والذي تأتي عليه القرعة سنرميه من السفينة حتى نتخفف.
1: أنا سمعت هنا فضيل الدكتور أنهم قالوا بيننا عبد آبق وسنجري، ولا لا ليس لها علاقة؟
0: هذه روايات إسرائيلية، لكن الصحيح أنه وقع عليه، وهذا من الابتلاء، لما وضعوا القرعة مرة يعني وقعت عليه،
1: خرج اسمه،
0: فشاء يعني حملوها.
1: حتى سمعنا الظاهر أيضا إسرائيليات أكثر من مرة كرروها، يقولون هذا رجل صالح اتركوه،
0: ربنا،
1: ثلاث مرات واسمه يخرج.
0: هذه الرواية إسرائيلية، صدقت. لكن الآية
1: يبدو أن عقولنا مشحونة بالإسرائيليات.
0: طبعا طبعا في هذه القصص، نعم صدقت. قال الله فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اقترع مع من اقترع في السفينة، فكان من المدحضين، يعني وقعت عليه القرعة ليرموه من السفينة.
1: الله أكبر،
0: فألقوه في السفينة،
1: هرب، لم يجدي هذا الهروب.
0: انظر، والله هذا معنى فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، وليس معنى الآية فظن أننا لن نستطيع أن نعيده أو أن لن نقدر عليه من القدرة، لا، وإنما نقدر عليه نضيق عليه من التقدير. نعم، كما في قوله في سورة الفجر، فأما إذا ما ابتلاه ربه
1: فقدر عليه رزقه،
0: يعني ضيقه.
1: نعم.
0: نعم، قال الله سبحانه وتعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني رموه من السفينة الحوت جاهز، والله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الحوت، فالتقم سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام دون أن يمسه بأذى، التقمه، ولم يقل أكله، يعني التقمه دون مضرة،
1: ابتلعه.
0: والحوت يعني ضخم جدا، يبدو أن في داخل الحوت يعني مغارة، وبقي فيها يونس عليه الصلاة والسلام وغاص به الحوت في البحر.
1: الله أكبر،
0: حتى أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو في جوف الحوت. ولذلك في الرواية أنه يقول صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له، رواه أحمد والترمذي والنسائي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى الطائف بعد أن فقد الأمل في قريش، فمر في من ضمن عودته على عداس في البستان،
1: نعم،
0: فكان من الآيات التي نزلت في سورة القلم في تلك الحادثة ولا تكن كصاحب الحوت، قال فاصبر يا محمد، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اللي هو يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم،
1: ولذلك تجد غاضب.
0: نعم، وهو مكظوم، يعني وهو غاضب حانق، نعم، فالتقمه الحوت وهو مليم. لاحظ أنه سماه في القرآن صاحب الحوت، وسماه ذا النون، يعني النون هو الحوت أيضا، وسماه يونس، فهو في القرآن الكريم في أربع مواضع سمي يونس، والبقية سمي صاحب الحوت ذا النون. فلما يعني نزلت هذه الآية ظن بعض الصحابة أنه يجوز لهم أن يفضلوا النبي على يونس، يقولون يعني محمد خير من يونس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن التفضيل بين الأنبياء حق من خالص لله سبحانه وتعالى. لا يجوز التفضيل بين الأنبياء إلا بالنص الشرعي. الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأيضا هو من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع باب المفاضلة بين الأنبياء دون أدلة. ولذلك أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه في بداية الدعوة: لا تكن كصاحب الحوت في الاستعجال، ولا تكن كصاحب الحوت في عدم الصبر على الدعوة وعلى قومه حتى تؤتي ثمارها. يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا كما في سورة الأنبياء، وكما قلنا في قصته أنه ركب البحر وألقوه في السفينة لما زاد العدد فالتقمه الحوت. هنا عندما التقمه الحوت يقال أن الله أوحى إلى الحوت أن لا يقطع له لحما ولا يكسر له عظما، ولذلك بقي في بطن الحوت، لبث في بطنه، واللبث هو المقام يعني المتوسط أو الطويل، فلبث في بطنه. لولا الله يقول لولا أنه كان من المسبحين، إشارة إلى أنه كان كثير التسبيح كثير العبادة، كان أواه عليه الصلاة والسلام منيبا، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
1: الله أكبر،
0: سبحان الله. لاحظ يعني أنه يبعث من بطن الحوت،
1: الله أكبر،
0: لكنه كان مسبحا يونس عليه الصلاة والسلام. ولذلك في بعض الروايات أنه سمع الملائكة تسبيح يونس فقالوا: صوت معروف من عبد معروف من مكان غير معروف، يعني من بطن الحوت. فقال الله تعالى: هذا عبدي يونس، وذكر لهم قصته أنه قد أمر الحوت فالتقمه، فأنجاه الله سبحانه وتعالى بسبب تسبيحه. ولذلك لعلنا إن شاء الله نشير إلى هذه المسألة، وهي مسألة الفوائد من قصة يونس عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب، وهو جانب الإكثار من الذكر والتسبيح، وكيف أن التسبيح عندما كان يداوم عليه في وقت السعة نفعه الله به في وقت الضيق.
1: سبحان الله. نعم. عندنا موضوع أيضا كيف خرج من بطن الحوت وكذا، إن شاء الله نأخذها بعد فاصل قصير.
0: نعم، لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يونس صاحب الحوت صاحب ذنون أيضا عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: فضيل الدكتور، وصلنا عندما كان يسبح في بطن الحوت وأكثر من تسبيح.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى وصله هذا الدعاء واستجاب دعاءه.
0: أحسنت. نعم، لما يعني الله سبحانه وتعالى دعا يونس عليه الصلاة والسلام، وذكر لنا الله سبحانه وتعالى الدعاء الذي دعا به يونس في بطن الحوت.
1: نعم.
0: وانظر إلى القصص القرآني أنه يروي أشياء وأحداث لا يمكن أن يطلع عليها إلا الله. يعني فقد ذكر لنا هذه الحادثة التي وقعت تحت البحر في بطن الحوت في زمن لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع به. قال الله في سورة الأنبياء: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: الله أكبر.
0: هذه الدعوة التي دعا بها يونس في بطن الحوت.
1: جميل.
0: قال الله: فاستجبنا له، وأمر الحوت فألقاه على شاطئ البحر. قال: فنبذ بالعراء وهو مذموم، فنبذ بالعراء وهو سقيم، عفوا وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. واليقطين هو نوع من الشجر أشبه ما يكون اليوم بالدباء. بالدباء يعني هذا الذي يؤكل.
1: نعم.
0: نوع من الطعام، لكن شجرة الدباء ضخمة، استظل بظلها وأكل منها عليه الصلاة والسلام فرجعت إليه الحياة.
1: نوع من القرع.
0: نعم، والقرع. نعم، أحسنت. والروح. ثم أن الله سبحانه وتعالى بعد هذه الحادثة يعني
1: هنا يذكرون أن ورقها كان كبير وغطى على جسده،
0: هذا صحيح،
1: يعني أنه كان طري من أجل أن لا تأتي الحشرات، هذا وارد؟
0: يعني هذا وارد، لأن الله سبحانه وتعالى لم يختر ولم ينص على هذه الشجرة إلا لحكمة. نعم، هكذا الذي يبدو أنه أنبتنا عليه شجرة من يقطين، ثم لما تعافى ورجعت إليه صحته رجع إلى قومه داعية لهم. الله سبحانه وتعالى لاحظ في القرآن الكريم، ذكرنا نحن قصة عاد، وذكرنا قصة هود، وذكرنا قصة.
1: قبل أن ننتقل في الدكتور هنا موضوع اليقطين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء.
0: صحيح.
1: فهل هي نفسها أم غيرها؟
0: الذي يبدو أنها نفسها.
1: نفسها.
0: نبدو هذه اليقطين يعني نبتة معروفة وفاكهة معروفة، تعتبر من مثل القرع ومن طائفة القرع والكوسة يعني هذه النباتات التي تعمل اليوم ولا زالوا الناس يستخدمونها. لكن قد تكون والله أعلم تلك النبتة التي أنبتها الله على يونس ضخمة، ولا شك أنها يعني نبتت بأمر رباني وبطريقة يبدو سريعة حتى يعني تكون كرامة ومعجزة ليونس عليه الصلاة والسلام. هنا في قصة يونس يا دكتور، في سورة يونس الله سبحانه وتعالى ذكر لنا لفتة في قصة يونس، وهي أنه هو طبعا خرج من قومه مغاضبا، صح؟
1: نعم.
0: فابتلي بهذا الابتلاء وظن قومه أنه قد هلك، لكن الله أعاد له الحياة وأخرجه سالما من بطن الحوت وخرج إلى شاطئ البحر. فلما عادت إليه عافيته وصحته رجع إلى قومه مرة أخرى. فالله ذكر لنا يعني قصة تعتبر نادرة في تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أن يأتي رسول يدعو قومه فيكذبوه.
1: دائما تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب،
0: تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب. يونس كان استثناء.
1: سبحان الله.
0: نعم، فقد أرسله الله إلى قومه فلما هددهم بالعذاب آمنوا.
1: سبحان الله.
0: نعم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها.
1: سبحان الله.
0: إلا قوم يونس، يعني لا، يعني معنى الآية أنه لم يكن هناك قرية كفرت بالله ويعني وأسلمت بعد أن رأت العذاب أبدا. كلهم بعد أن يعني عمهم العذاب وأهلكهم، عاد وثمود وقوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم، كل هؤلاء الأقوام عمهم العذاب وأهلكهم به، إلا قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى: فمتعناهم إلى حين.
1: جميل.
0: قال الله: يعني أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فكان هذا استثناء في تاريخ الرسل كلهم قوم يونس. والله، والذي يبدو لي والله أعلم يا دكتور أيضا أن من أسباب استجابتهم ما وقع له، قصته كانت عجيبة. أنه قد وقع في البحر،
1: رأوا بعينهم.
0: نعم، وقع في البحر والتقمه الحوت ثم رجع مرة أخرى إلى الحياة، هذا عجيب. فلما أخبرهم بالقصة وكرر عليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتوحيد استجابوا له ومتعوا، كما أخبرنا أنهم كان عددهم 100,000 أو أكثر من 100,000. هذه القصة يا دكتور خلاصتها التي يمكن أن نستخلصها: عدم الاستعجال في الدعوة والصبر.
1: جميل.
0: وقد نزلت هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القلم في أول الدعوة إلى الله. الله يقول: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحبه.
1: فعلا عندنا بعض الجماعات الإسلامية مع الأسف يريدون أن يقيموا الدولة الإسلامية، بل يعيدوا الخلافة كلها بأشهر.
0: حسنت.
1: بينما أنبياء الله بقوا عشرات السنوات تربية وتعليم ودعوة وابتلاء وصبر.
0: دائما
1: يعني التدرج، لا يؤمنون بالتدرج.
0: يعني خلاصة ما يمكن أن نقوله يا دكتور في قصص الأنبياء أنها تعلمنا الصبر، تعلمنا طول النفس، والتربية خاصة، التربية هي من أحوج الأشياء إلى الصبر وطول النفس. تربية الأبناء تحتاج إلى صبر.
1: صحيح.
0: تربية الطلاب تحتاج إلى صبر.
1: نعم.
0: تربية الأتباع، تربية الأمم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد أن الصبر يعني قاسم مشترك بين الأنبياء. الصبر على الدعوة، الصبر على البلاء، الصبر على التربية، الصبر على قدر الله وعلى أوامر الله في صور كثيرة.
1: نعم.
0: فيونس عليه الصلاة والسلام هنا كان نموذجا لذلك النبي الذي استعجل في دعوته في البداية لما رأى الناس لا يستجيبون له، فتركهم وخرج مغاضبا من قومه، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء والتقمه الحوت وهو مليم. يعني معناه، معنى الآية: فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني وهو مستحق للوم على خروجه ومغاضبته. وأنه كان ينبغي على مثله وهو النبي المرسل أن يكون أكثر صبرا وأكثر صمودا.
1: جميل.
0: ولذلك جاء هذا الدرس للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته: يا محمد اصبر ولا تستعجل.
1: جميل.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الدرس بدأ يعني يفهم الدرس ويصبر ويأمر بالصبر. ويقول: لم أمر بعد بالهجرة، لم يهاجر حتى أمر، لم يقاتل حتى أمر عليه الصلاة والسلام. وكان يعيب، يعني يعتب على أصحابه رضي الله عنهم عندما يستعجلونه، فيقول: اصبروا فوالله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم.
1: جميل.
0: ولكنكم قوم تستعجلون.
1: صحيح.
0: عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني من فوائد قصة يونس عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لك أنها من القصص المختصرة التي وردت في القرآن الكريم موجزة، وليست يعني من القصص المفصلة التي وردت فيها تفاصيل كثيرة. لكن خلاصة هذه يعني القصة العظيمة هي ما ذكرت لك من يعني عدم الاستعجال في الدعوة. وأيضا هناك نقطة مهمة دكتور حذيفة في مثل قصة يونس، يعني قصة يونس كما قلت لك مختصرة في القرآن. تأتي الروايات الإسرائيلية وتفصل فيها بكلام لا دليل عليه. فتأتي كتب التفسير وتنقل هذه الروايات. نحن نقول لو لم نخرج من دروسنا هنا في قصص الأنبياء إلا بهذه النقطة، وهي نحن نقتصر يا إخوان في قصص الأنبياء على ما ثبت وصح.
1: جميل.
0: ولا نطلق لأنفسنا ولخيالنا العنان حتى نملأ الفراغات. لا، فإنما ذكر لنا في القرآن الكريم فيه كفاية، وهو الذي تقوم تتعلق به العبرة يا دكتور حذيفة. جميل. يعني الآن مثلا قصة يونس، ما اسم قومهم الذي أرسل إليهم؟ لا نعلم. المنطقة بالتحديد لا نعلم. هل كان لديه زوجة وأولاد؟ الله أعلم. كل هذه التفاصيل لا تهمنا. جميل. لكن الذي يهمنا أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام، أنه يعني أمر بأن لا يستعجل، وأنه عليه الصلاة والسلام رجع وأناب واستغفر، وأن الله قد قبل توبته ورجع إلى قومه فدعاهم فاستجابوا له، وأنهم يعتبرون استثناء بين الأمم، أنهم أمة يعني يحق عليها العذاب، ثم لما رأوا العذاب آمنوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف في مواضع من قصص الأنبياء، قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى الإنابة، يرى التوبة، يرى الرجوع إليه من الناس.
1: جميل.
0: إذا حتى ولو كان العذاب قد حق عليهم واستحقوا.
1: صحيح. نعم. عندنا سيدنا ذو الكفل عليه الصلاة والسلام له صلة بسيدنا يونس، ماذا نعرف عنه؟
0: يعني بعضهم يذكر أنه كان يعني قريب عهد به، أنه كان يعني، وذلك لأنه قد ذكر معه في القرآن الكريم في بعض المواضع. لكن ليس هناك روايات دكتور يعني تربط بينهما ربطا يعني نستطيع أن نقطع به.
1: وأنه ابن سيدنا يونس،
0: بعضهم ينسب
1: ابن أيوب.
0: نعم، بعضهم ينسبهم إليه، وبعضهم يعني لم يعني يفصل تفصيلا فيه. يعني ذو الكفل يعتبر من أقل الأنبياء تفصيلا في القرآن الكريم.
1: جميل.
0: نعم. وإلياس.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني كانت رحلة ماتعة مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أفضل البشر فعلا، أغنيتم ما شاء الله معلومات وفوائد صراحة استفدنا كثيرا.
0: جزاكم الله خير دكتور،
1: وممتعة،
0: أسأل الله أن ننفع بها.
1: آمين آمين، إن شاء الله نراكم في برامج جديدة نستفيد من علمكم.
0: نسعد بك.
1: ما شاء الله.
0: نسعد بك دكتور حذيفة،
1: متخصص بالقرآن الكريم، ما شاء الله عليكم،
0: بارك الله فيك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في برامج جديدة إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يونس عليه الصلاة والسلام بالرغم من ما أصابه من البلاء والتقام الحوت له، إلا أنه بعد عودته رجع إلى دعوته لقومه فاستجابوا له. وهذه قصة نادرة في تاريخ الأمم مع أنبيائهم، أن يستجيب قوم لنبيهم بعد أن يروا العذاب. لم يحدث ذلك إلا في قصة يونس. قال الله سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولذلك ينبغي عليك أيها الداعية ألا تيأس من استجابة المدعوين أبدا، مهما كانت عتوهم ومهما كان تكذيبهم. وليكن يونس عليه الصلاة والسلام قدوتك في هذا الصبر وفي هذا النجاح الذي تحقق له مع قومه عليه الصلاة والسلام.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة الحاقة حتى سورة النبأ.
1: قال الله تعالى:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: فاصبر على ما يقولون وسبح

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. راوي الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو حفص العدوي القرشي، أمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين الفاروق، أسلم في السنة السادسة للبعثة بعد إسلام 40 رجلا، شهد بدرا والمشاهد كلها، أول من سمي أمير المؤمنين، استشهد سنة 23 للهجرة. إنما أداة حصر تفيد إثبات المذكور ونفي ما عداه. الأعمال جمع عمل، وتشمل أعمال القلوب والجوارح. بالنيات الباء للمصاحبة، أي مع النيات ومقترنة بها، والنية القصد والإرادة. امرئ شخص. الهجرة لغة الترك والانتقال والمفارقة، وشرعا ترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلى ما يحبه ويرضاه، ويدخل في هذا المعنى الشرعي هجرة الشرك، وترك محبة غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك بلاد الكفر. يصيبها يحصلها، ينكحها يتزوجها. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، مدار الإسلام عليه، وقاعدة من قواعد الشريعة، حتى قيل فيه إنه ثلث العلم. يا عبد الله، تفقد قلبك قبل عملك، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فكم من عامل ناصب تعب في الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين، لأنه لم يرد بعمله وجه الله. فأخلص القصد لله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا بنية، فالنية شرط لصحة العمل. الهجرة الحقيقية هجرة القلب، ليست الهجرة أن تنتقل من بلد إلى بلد، بل أن تهجر ما يكرهه الله إلى ما يحبه، أن تهجر الذنب إلى الطاعة، والغفلة إلى الذكر، والدنيا إلى الآخرة. فمن كانت هذه هجرته فهو المهاجر حقا. فاهجر ما سوى الله، فالهجرة هي هجرة القلب إلى ربه. النية تميز العبادة عن العادة، وتميز مراتب العبادات بعضها عن بعض. شرف الغاية من شرف المقصد، فمن هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد وقع أجره على الله. وما ظنك بمن كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم غايته؟ قد شرفه الله ورفعه، وجعل له من لدنه سلطانا نصيرا. من قصد بعمله وجه الله والدار الآخرة فله الثواب، ومن قصد الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. احذر حظوظ النفس الخفية، فإن النفس قد تلبس على صاحبها فيخرج للجهاد وهو يريد المغنم، ويطلب العلم وهو يريد الشهرة، ويتصدق وهو يريد المدح. ففتش في خفايا قلبك وطهر نيتك، فإن الله لا تخفى عليه خافية. يجب على العبد تصحيح النية واستحضارها عند كل عمل، وأن يحذر من الرياء والسمعة. من أراد الله أدركه، فمن صدق مع الله صدقه الله، ومن جعل الله مقصوده كفاه الله كل مقصود. فاجعل همك هما واحدا، هم لقاء ربك يكفك الله هم الدنيا والآخرة. من قصد بعمله التقرب إلى الله تعالى وابتغاء مرضاته نال من عمله المثوبة والأجر، ولو كان عملا عاديا كالأكل والشرب ونحوهما. تمايز الناس بالنيات. قد يعمل الرجلان عملا واحدا في الصورة، ويتفاوتان في الأجر تفاوتا عظيما، ويكون بينهما كما بين السماء والأرض، وما ذاك إلا لتفاوت ما في القلوب. فرب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. هذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ميزان للأعمال الظاهرة. علامة الإخلاص أن تستوي عندك المدحة والمذمة، فمن كانت هجرته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يبالي أمدحه الناس أم ذموه، لأنه لم يعمل لهم. فانظر إلى قلبك عند المدح والذم تعرف إخلاصك. شرف الإخلاص به تعظم الأعمال الحقيرة، وبفقده تحقر الأعمال العظيمة. فرب درهم سبق ألف درهم بنية صاحبه، فاجعل قصدك ربك يكفك الله هم دنياك وآخرتك. الدنيا أحقر من أن تكون غاية، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه باع نفيسا بحقير، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فلا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. النية تجارة العلماء، بها تتحول العادات إلى عبادات، والنوم إلى قربة، والطعام إلى طاعة. فانظر في نومك وأكلك وشربك، هل نويت به التقوي على طاعة الله؟ فمن نام بنية التقوي على القيام كان نومه عبادة. فيا عبد الله أخلص العمل، فإن الناقد بصير. وهاجر إلى ربك بقلبك قبل أن تهاجر بجسدك، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إلى هنا نصل معكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الأبناء قصة عجيبة. كبر سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ 86 دون أن يرزق بأبناء، وهو خليل الرحمن. فلما دعا ربه رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من زوجته هاجر، ثم بعد أن جاوز 100 رزقه الله بابنه إسحاق من زوجته سارة، وهي زوجته الأولى. وهذا درس عظيم لكل أحد، أن لا ييأس من رحمة الله، فمهما كبر سنك ومهما انقطع الرجاء فإنه يبقى الأمل في الله سبحانه وتعالى كبيرا، وباب الرجاء مفتوحا. وقدوتنا في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزقه بأبنائه إسماعيل وإسحاق وهو على كبر. ولذلك قالت زوجته سارة لما بشرت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله. مرحبا دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وصلنا عند بناء الكعبة المشرفة ومقام سيدنا إبراهيم، وقلتم هذا آخر أثر موجود يعني يتعلق بالأنبياء.
0: نعم.
1: لكن هذا الشكل هو نفسه أكيد تم تعديله عبر السنوات.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم
2: إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
3: أو رجس أو فسقا أهل لغير الله به

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأنعام.
2: قرآنا عجبا.

0: في هذه الآية أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه تكرما منه وتفضلا، أوجب التوبة عليه للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي يتوبون قبل الموت. والدليل على أن هذا هو القريب قوله في الآية التي بعدها: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. والمراد بالجهالة السفاهة، وهي مخالفة الأمر عن عمد ليست عن جهل، لأن الجهالة غير الجهل، الجهالة هي السفاهة، كما قال الشاعر العربي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني السفه والاعتداء. فمن فعل سوءا بجهالة أي بسفه ومخالفة للأمر عن عمد ثم من الله عليه فتاب من قريب فأولئك يتوب الله عليه مهما عظم ذنبه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
4: الحياة الطيبة،
5: الحياة الطيبة،
4: برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3:00
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما حكم تغطية الأنف والفم في الصلاة وهو ما يسمى باللثام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللثام أو تغطية الأنف والفم في الصلاة أمر مكروه. أولا، أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الستر في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. وثانيا، أن اللثام قد يمنع عدم بيان الحروف والنطق بها عند قراءة القرآن والذكر. وثالثا، أنه قد يكون عائقا عن إتمام السجود والتمكن منه. ورابعا، أنه يوجب عدم اضطراد النفس. وخامسا، أن فيه تشبها بالمجوس عند عباداتهم النيران. وسادسا، أنه غالبا يكون فعل المريب الذي عنده نية سوء، فإذا وضع اللثام أوقع الريبة في قلوب الناس، لأن الذي يضع اللثام غالبا إنما يضعه لأجل أن لا يعرف، فلا ينبغي أن يفعله لئلا تلحقه التهمة. وسابعا، أنه إذا اعتاد ذلك عن اللثام فإنه يحدث البخر وتغير رائحة الفم. ولكن إذا احتاج المصلي إلى اللثام أو إلى تغطية أنفه وفمه، إما لشدة البرد أو لزكام أو رائحة كريهة أو ما يسمى بالحساسية أو لغير ذلك من الأسباب، فلا بأس به، لأن المكروه يزول عند الحاجة. وأما مع عدم السبب فهو مكروه شرعا وعرفا. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا. أيضا من أسئلة كذلك هذا سائل يقول: إذا كان في بيت الإنسان بعض الحشرات المؤذية فهل يجوز قتلها؟
2: الحشرات المؤذية يشرع قتلها دفعا لأذيتها، ولكن يكون قتلها بأحسن قتلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وإحسان القتلة موافقة الشرع، فلا يجوز أن تقتل الحشرات والحيوانات حرقا بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فجميع الحيوانات والحشرات المؤذية يشرع قتلها، والحيوانات من حيث القتل وعدمه على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما أمر الشارع بقتله، وهي سبعة ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها ستة منها، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور، وفي رواية الحية بدل العقرب، فتكون ستا. وثبت في الصحيحين من حديث أم شريك رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم

0: لم أمر بقتل الوزغ، بل جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوزغ: من قتلها في الضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتلها في الثانية فله دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. القسم الثاني من أقسام الحيوانات ما نهى الشارع عن قتله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، لكن إذا حصل منها أذية فإنها تقتل. والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه، فلم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله، كالخنفساء والجعلان ونحوها، فهذه إن آذت فإنها تقتل، وإن لم تؤذي فإن الأولى ألا تقتل لوجهين: الوجه الأول أنها آية على قدرة الله عز وجل في خلق النافع والضار، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والوجه الثاني أنها تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم.
1: الله يحسن إليكم شيخنا ويبارك فيكم. أيضا نطرح عليك هذا السؤال شيخ سامي حفظك الله، يقول أحد الإخوة: متى يسقط الترتيب بين الصلوات؟
0: الترتيب بين الصلوات واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الصلوات، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، ويشمل مكان الصلاة في موضعها من الصلوات، فيلزم أن تكون في موضعها من حيث ترتيب الصلوات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته 4 صلوات يوم الخندق قضاها مرتبا، ولكن يسقط الترتيب في مسائل: المسألة الأولى الجهل، كما لو كان عليه فوائد وصلاها غير مرتبة جهلا فيسقط الترتيب في هذه الحال لجهله، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. المسألة الثانية مما يسقط فيه الترتيب النسيان، فلو كان عليه 5 صلوات تبتدئ من الظهر مثلا، فنسي وبدأ بصلاة الفجر مع أنها هي الأخيرة، فلا شيء عليه وقضاؤه صحيح لأنه معذور بالنسيان. والمسألة الثالثة نسيان الفائتة، كما لو قضى صلاة العصر ثم بعد فراغه منها ذكر أن عليه صلاة الظهر، فهنا يسقط الترتيب لنسيانه الفائتة وهي الظهر. المسألة الرابعة خشية خروج وقت اختيار الحاضرة، كما لو ذكر أن عليه فائتة وقد بقي على خروج وقت الصلاة الحاضرة ما لا يتسع للفائتة، بحيث لو صلى الفائتة لخرج الوقت، ففي هذه الحال يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة ويسقط الترتيب. المسألة الخامسة مما يسقط فيه الترتيب خشية فوت الجماعة، كما لو دخل المسجد لصلاة العصر مثلا وقد أقيمت الصلاة وذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، فهنا يدخل مع الجماعة بنية العصر ثم بعد أن يفرغ منها يصلي الظهر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. ولو أنه في المثال السابق دخل معهم بنية الظهر فلا حرج، لأن اختلاف النية لا يضر، فيدخل معهم بنية الظهر ثم يصلي بعد ذلك العصر مراعاة للترتيب. فكلا الصورتين جائز، أن يدخل معهم بنية العصر ثم يصلي الظهر ويسقط الترتيب، أو أن يدخل معهم بنية الظهر ثم يصلي العصر بعد فراغه من صلاة الجماعة. المسألة السادسة خشية فوت الجمعة، كما لو دخل المسجد وقد أقيمت الجمعة وذكر أن عليه فائتة كالفجر مثلا، فإنه يصلي صلاة الجمعة لأنها تفوت ولأنها لا تقضى على صفتها، ثم يصلي بعد ذلك الفائتة. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟
0: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تصيروها، والمراد بالبيوت مسكن الإنسان، والمراد بالقبور مدفن الموتى. وهذا الحديث له معنيان: المعنى الأول لا تدفنوا الموتى في بيوتكم فتجعلوها بمنزلة القبور، لوجوه: أولا أن هذا مخالف لعمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وثانيا أن الدفن في البيت قد يكون وسيلة إلى الشرك بتعظيم مكان الدفن. الوجه الثالث أن الدفن في البيت يحرم هذا الميت من دعوات المسلمين عند زيارتهم للمقابر. والوجه الرابع أنه يضيق على الورثة، وربما أصابهم السآمة والملل. والوجه الخامس أنه يقلل من مالية البيت لو أراد الورثة بيعه. والوجه السادس أنه قد يحدث عند هذا القبر من الصخب واللهو واللعب ما ينافي مقصود الشارع من احترام القبور وتذكر الآخرة بزيارتها. والمعنى الثاني من معاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور وأنتم بمنزلة الموتى. ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. واعلم أن صلاة المرء النافلة في بيته له فوائد: الفائدة الأولى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان هديه صلاة النافلة في البيت. والفائدة الثانية امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بذلك. ففي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. والفائدة الثالثة تعويد الأهل والصبيان على الصلاة، لأنهم إذا رأوا من يصلي تأسوا به واقتدوا به. والفائدة الرابعة أنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء والسمعة. والفائدة الخامسة حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر السابق: فإن
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. أما بعد، فإن العلاقة الزوجية تبنى على الحب والوئام والمرونة والانسجام، ومع هذا فإن بينهما حقوقا مشتركة تؤسس عليها وتصان بها من التفكك، وتسهم في الحفاظ على الميثاق الغليظ الذي جعله الله تعالى بينهما. أولها العشرة بالمعروف، بإظهار الود والحب بينهما والتغاضي عن الزلات والقيام بالواجبات، وهذا من أعظم ما تستدام به الحياة وتستقر به البيوت. وثانيها الشورى، فيتشاور الزوجان فيما يتعلق بشؤون أسرتهما وتربية أولادهما. وثالثها المناصحة بينهما، فإن للتناصح بين الزوجين دورا كبيرا في الارتقاء بمستوى الأسرة، وبها يكمل أحدهما الآخر. ورابعها تمكين الزوجين من الاستمتاع ببعضهما، فبذلك تحسن العشرة بينهما وتعظم المودة. خامسها عدم إفشاء الأسرار الزوجية، فإن من مروءة المرء ورجاحة عقله أن لا يفشي لشريك حياته سرا لأي أحد. وبالزواج أيها الكرام والكريمات تحل السكينة في القلوب وتسعد بالرحمة وتفرح بالمودة. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتزداد رابطة الزواج بين الزوجين حينما يلتزمان بالفرائض ويجتنبان المحرمات ويتناصحان للتخلص من الصغائر والتوبة منها، ويتواصيان على فعل النوافل وعمل الصالحات وقراءة الأذكار، ويتعاهدان على قراءة القرآن الكريم، فكل ذلك له أثره ونوره على حياتهما بالسعادة والبركة والراحة والطمأنينة. والعلاقة الزوجية علاقة تكاملية، بحيث يكمل الزوجان كل منهما الآخر بما لديه من إمكانات، فإن تكاملهما يؤدي إلى بناء علاقة قوية ومستقرة تعود بالنفع على الأسرة والمجتمع. ولو بدر التقصير من أحدهما فيذكر بالحسنى، ولا يكون التقصير الطارئ مدعاة إلى نسيان الفضل، فإن الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. والتجمل في حياة الزوجين مطلب فطري وله أثره الكبير في انسجامهما، فلا ينبغي التقصير فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، رواه ابن أبي شيبة. والمال لا ريب وسيلة إلى استقرار الأسرة ونموها عاطفيا واجتماعيا، ولذا يجب أن يسعى الرجل إليه بكل طريق مباح، ويتواصى الزوجان حينها على إنفاقه بالوسطية والترشيد في الاستهلاك واحترام النعم وشكر الله تعالى عليها قولا وفعلا، وإدارته بالتفاهم المشترك بينهما بتقديم النفقات الضرورية ثم الحاجية ثم الكمالية. وتتوثق الصلة بين الزوجين بالحوار بينهما، فالحوار من ألذ أنواع وسائل الاتصال بين المشاعر، توطد به العلاقات وتحلق على متنه معاني الحب والوئام، وتسمو به النفوس الكبيرة فتبدي به تراحمها وتعاطفها، وتستجلب به الأحاديث الشيقة وترسم فيه على ثغرها ابتسامات الود والرضا، وتنثر على طاولته أفكارها الإيجابية لأنها تثق في من تتحاور معه، فهي لن تلقى منه إلا صدرا رحبا ولسانا عذبا وإن تباعدت الآراء أو تعارضت الأفكار. أيها الأفاضل والفاضلات، لقد نافس الجدل العقيم جملة من حواراتنا الممتعة، حتى وصل الحال ببعض أسرنا أن فقدت الحوار، وساد الصمت الممل بينها، وسئمت الأسماع من سكون أشد عليها من الصخب والضجيج، وزاد الطين بلة هذا التعلق الإلكتروني المذهل بأجهزة الاتصال الحديثة. ولنعلم أيها الأحبة أن الحوار الزوجي ليس أداة لحل المشكلات فحسب، ولا سلاحا يشهر في وجه التقصير أو للمحاسبة على العثرات والأخطاء، أو جدلا تفند به المزاعم وتبطل به الشكوك، بل إنه النسيم الوادع الذي يحف الزهور والأوراق فيجعلها تتمايل بعضها على بعض ألفة وحنوة. فلنجعله بين الأخبار الجميلة لنتبادل التعليق عليها، أو في الطرائف الباسمة لنبتهج بها، أو في الثناءات الحلوة لنتهامس بها، أو في الخطط المستقبلية لنحلم بآمالها، أو بين شؤوننا اليومية لندير دفتها بكل انسيابية ومرونة. ولنتأمل كيف وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله الجدلي رضي الله عنه، إذ قال: سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. رواه الترمذي وصححه. ويجب أن تبنى العلاقة بين الزوجين على الثقة المتبادلة بينهما، فالثقة المتوازنة تجعلهما بإذن الله تعالى أكثر أمانا وأكرم وصلا، والتهمة بينهما نزغ دخيل وشر وبيل وفتنة عمياء يشعل شرارتها الشيطان، ثم ينفخ فيها لتكبر وتكبر حتى تتحول إلى نار تأكل ما بنوه من خضرة الحب والألفة بينهما. ولذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. رواه مسلم. أما الافتراء فهو خط أحمر به تفقد الثقة بين الزوجين، وينهار بناء الصدق في حياتهما، وتتسلل الريب إلى صدريهما، ولذا تكثر بينهما الأيمان المغلظة أو طلب البينات والشواهد القواطع. ولربما وقعوا في التخون والتحسس، وهذه مؤشرات خطيرة على ضعف العلاقة الزوجية. أما الكذب الجائز بينهما فهو ما يستديمان به طيب العشرة، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا، الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. والصدق من كرم الطباع، وطالما جاء الكذوب بخجلة ووجوم. أيها الأفاضل والفاضلات، وتوطد العلاقة بين الزوجين بالهدية المناسبة لحالهما، فإذا ما تهادى الزوجان دفع عن نفسيهما ريب الكراهية والشحناء. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. فاللهم أسعد كل زوج بزوجه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب،
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب:
3: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال. وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: بيت النور.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام في تدارس يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم من بيت النبوة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ابنته رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة رضي الله عنها فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب مرتين، وهو يقصد علي رضي الله عنه. عندما سأل فاطمة رضي الله عنها أين ابن عمك، كان يقصد علي رضي الله عنها لأنه زوجها. في هذا الموقف البسيط الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جالسة، فأحب أنه يسألها عن علي رضي الله عنه. ففي رواية أخرى أن فاطمة بيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان بينهما شيء من الخصومة، حتى يعني في الرواية تقول عندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم يجلس معها القيلولة، وهي نوم نصف النهار وقيل النوم بعد الظهر. فعندما أخبرته رضي الله عنها انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فوجد رداء علي يعني نايم، والرداء قد سقط عن ظهره، ثم جاء التراب فالتصق فيه لأن الرداء قد سقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب، وفي رواية: قم يا أبا تراب، قم أبا تراب. هنا الموقف الذي نعيشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع ابنته ومع صهره وهو ابن عم، كيف كان يلاطف علي، أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على ابنته. أولا سؤال قد يكون رأى في وجهها شيئا، لكنه الذي يهمنا أن الأب يتعاهد بناته، يتعاهد أولاده، يعرف من وجوههم ما الذي يخفون. فعندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هي بيّنت. ولاحظوا هنا ماذا نتعلمه في حياتنا، الزوجة لا تنقل كل شيء لأهلها، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، وفي مقولة أخرى: شيء من الخصومة أو ما إلى ذلك. فلم تبين هذا الشيء ولم يعرفه أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الأمة يستطيع أن يعرف كل شيء، لكنه لم يستفسر عنه. وهنا ملحظ جميل أن الأهل يحاولون قدر الإمكان يعني أن لا يتعمقوا في حياة بناتهم أو أولادهم الزوجية. إن أبلغوهم بشيء يكونون خير معين، يكونون مصلحين، ولكن التعمق أحيانا قد يوغل الأصهار ويوغل البنات ويؤدي إلى مشاكل كما نراه في واقعنا اليوم. أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المسجد وهو يعرف على الأقل يعني يطيب خاطر صهره ويأخذ بكلمة جميلة منه ويعينه في لو كان زعلان أو كان غضبان، ولذلك اتجه إلى المداعبة، الملاطفة، الممازحة بكلمة جميلة: يا أبا تراب. يمكن الإنسان يقول: هل هذا لقب؟ هل هذا يعني كنية؟ هل هو؟ نقول الصحابة يقولون الصحابة إنه كان أحب اسم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
انظروا يا إخوان، يحب هذا الاسم لأنه جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى جاء؟ جاء ترى يعني وهو قد يكون عاتب على زوجته أو كذا، ثم لم ينقل للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل بينه وبين زوجه. هذه مواقف داخل البيوت بين الأهل تعلمنا اليوم أن الزوجة تكون سر لزوجها، سواء حتى لو كان الزوج غلطان تحفظ الأسرار، وكذلك الزوج يكون يحفظ سر زوجته لا ينقل لأهله حتى لو أخطأت، حتى لو انتهت الأمور بينهم. هذه أسرار بيوت زوجية يحفظونها، حتى ما نسمع في زماننا حتى لو حصل الطلاق انتهت الحياة، لا حاجة إلى أن نكرر الأسباب أو نعلم الناس. لن يهتم الناس بما نقول، على الإنسان أنه يهتم بنفسه هو، وأن يترك أن يبلغ الناس بما يحبون يسمعونه وهو لا يعنيهم أصلا. اليوم يفترض أن حتى لو حدثت حالات طلاق كثيرة أن نكون نهتم أكثر للأطفال، للأبناء، للأولاد، لا يكون الأم تحترم طريقها في غيابه ولا تنقل عنه شيء أو تقول شيء يغضب أولاده، والعكس صحيح. الزوج كل إنسان لابد يحفظ كرامة الآخر أدبا وخلقا وديانة شرعا، ما يجوز أن نغتاب بعض وما إلى ذلك. الحياة بين الأزواج، بين الأرحام، بين الأصهار هي من حياة ينظر لها للديمومة، للاستمرار. فهنا هذا الموقف يعلمنا كيف كانت الزوجة لا تنقل أسرارها، كيف أن الأب يتعاهد بناته، كيف أن الأب يحب أصهاره، يحب أن تكون الحياة بينهم كلها وئام، كلها رحمة، كلها تقرب فيما بينهم. أيضا نتعلم أن حتى أهل الفضل والأزواج الصالحين يقع بينهم الخلاف، الخلافات تقع في هذا الموقف. الحياة هكذا، مهما كان الزوج صالح، مهما كانت المرأة صالحة، يحصل شيء من الخصومة، شيء من المغاضبة، شيء من اختلاف وجهات النظر، هذا طبيعي في الحياة. ولكن المهم أن نعيشه كما هو، نبين وجهات نظرنا، إن اختلفنا وما زال كل واحد مصر أن يبقى الأمر لا يتعدى إلى تلفظات، إلى أسباب، إلى ما يعانيه بعض الأسر والعياذ بالله من العنف الأسري، هذه كلها نبتعد عنها. مهما كان الرجل فيه خير أو المرأة صالحة، قد يحصل هذا الأمر. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هناك اسم تراب، لكنه عندما كان من باب الموازحة والملاطفة كان من الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم أيضا أن الزوج أو الزوجة أو حتى الأخوان، الكلام عام، لكن هذا الموقف كان بين الزوجين، ترى حتى في الحياة أو بين الجيران، مثلا ما يكون من أن الإنسان إذا رأى أن الموقف قد يطول، أن الموقف قد يؤدي إلى أكبر منه، أن يذهب ويخرج من البيت، وهذا طبيعي حتى لا يتتفاقم الأمور. كثير من الحالات أدت إلى طلاق، أدت إلى مشاكل بسبب تفاقم الأمور. كذلك الإنسان إذا كان غضبان أو زعلان أو يفكر في شيء، الملجأ الذي هو للناس، انظروا الملجأ هو المسجد، بيت الله، فيها الراحة والأمان والطمأنينة،

يذهب ويستشعر الروحانية، يقرأ قرآن، يذكر الله، كلها تدل على الأمان والطمأنينة. من هذا الحديث نأخذ مشروعية النوم في المسجد. لو الإنسان كان جالس أو كذا فغلبه النوم فلا بأس أن يرتاح فيه قليلا. كل هذه المواقف في بيت النبوة حديث بسيط، لكن انظروا كيف نتعلم منه الكثير. نتعلم منه في حياتنا، في ديننا، في تعاملنا فيما بيننا، تعاملنا فيما بين الحياة الأسرية كاملة، سواء الزوجين أو الأرحام. هذا الموقف ينبغي أن نعيشه في الواقع، لأن واقعنا اليوم أحيانا قد يكون فيه عدم الأخذ بهذا المفهوم، وما جاءت هذه المواقف إلا لتكون لنا قدوة وأسوة حسنة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الهادي البشير الذي يعلمنا أمور حياتنا وأمورنا الزوجية، ويعلمنا كيف نعيش الحياة بكل جمال وبكل روح وبكل رحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة هود من سور المئين التي تزيد آياتها عن 100 آية، وهي من السور المفتتحة بالأحرف المقطعة. سميت سورة هود بذلك لتكرار ذكر نبي الله هود عليه السلام فيها 5 مرات. وتمتاز آيات سورة هود بقوة ألفاظها ودقة كلماتها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 41 وهي قوله تعالى:
3: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ مجريها، فيقرأ بفتح الميم مع إمالة ألف مجرى هكذا
3: مجريها،
2: ومن الخطأ قراءته دون إمالة هكذا مجراها. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ ومرساها، فيقرأ بضم الميم من دون إمالة هكذا
3: ومرساها،
2: ومن الخطأ قراءته بفتح الميم مع الإمالة هكذا
3: ومرسيها،
2: فتكون القراءة الصحيحة للفظين معا هكذا
3: بسم الله مجريها ومرساها.
2: ومعنى الآية: وقال نوح لمن آمن معه اركب في السفينة، بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها ورسوها.
1: وأن أتلو القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة، وإخراج عادل السليهبي.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ أحمد سلامة، وقد تلا ما تيسر له من سورتي الإنسان والمرسلات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. رواه البخاري ومسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واحد متتبع هدي النبي وصحبه.

قسوته ولو تحملت ما قد ناء بالجبل علي دفع الرزايا ما استطعت فإن عجزت

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: التفسير الميسر.
2: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، وسورة الأعراف مكية، الله سبحانه وتعالى قال: ألف لام ميم صاد، هذه الحروف المقطعة أتت لي الإعجاز. كتاب، يعني هذا كتاب وهو القرآن، أنزل إليك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكن في صدرك حرج أي ضيق منه، من القرآن، أن تبلغ هذا القرآن، مخافة أن تكذب. لتنذر، يعني أنزله الله سبحانه وتعالى للإنذار، لتنذر به بالقرآن، وذكرى، يعني تذكرة للمؤمنين بهذا القرآن. اتبعوا، قل لهم يا محمد اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أنزل، هذا الآن استخدمت أنزل في القرآن، أنزل إليكم من ربكم أي القرآن، ولا تتبعوا من دونه، لا تتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى أولياء تطيعونهم في معصية الله سبحانه وتعالى. قليلا ما تذكرون، يعني قليلا ما تذكرون، الذي لا يتذكر لا يستفيد من هذه الآيات. وكم من قرية، كم هذه للتكثير، يعني وكثيرا من قرية، والقرية المراد به بالقرية أي أهل القرية. أهلكناها، يعني أهلكنا أهل القرية. فجاءها، يعني أهلكناها، أردنا إهلاكها. فجاءها بأسنا أي عذابنا، بياتا يعني ليلا، أو هم قائلون، قائلون أي نائمون في القيلولة الظهيرة، استراحة نصف النهار. والقرية في القرآن تطلق على معاني، أحياناً القرية المراد به مكة، وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة، وقال تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. المعنى الثاني القرية أيلة في الشام، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. الثالث أريحا، قال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، أي أريحا التي كتب الله لكم. الرابع دير هرقل، أو كالذي مر على قرية، قالوا أنه دير هرقل والله أعلم. الخامس أنطاكية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، ك كذلك السادس قرية قوم لوط، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. السابع نينوى، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. الثامن مصر، قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها. السابع أو التاسع مكة والطائف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القريتين مكة والطائف. العاشر جميع القرى على الإطلاق كما في الآية التي أمامنا، وكم من قرية أهلكناها وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. فما كان دعواهم، دعواهم أي قولهم، والدعاء أخذنا أن الدعاء له معاني، هنا دعواهم أي قولهم، إذ جاءهم بأسنا، البأس أي العذاب، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين في الدنيا، وأعظم الظلم الشرك بالله. فلنسألن الذين أرسل إليهم، أي الأمم، نسألهم عن إجابتهم الرسل، هل أجابوا الرسل، وما نسألهم عن عملهم فيما بلغوا. الرسل يسألون، ولنسألن المرسلين عن التبليغ. فلنقصن أي لنخبرنهم، فلنقصن عليهم بعلم أي عن علم، نخبرهم بما فعلوه. وما كنا غائبين عن إبلاغ الرسل وعن الأمم الخالية فيما عملوا. والوزن، الوزن يكون للأعمال ويكون للصحائف ويكون للشخص الإنسان نفسه. والوزن يومئذ، يوم السؤال المذكور وهو يوم القيامة، الحق يعني العدل، هذه يعني الحق يعني الوزن هو حق عدل. فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون الفائزون بالجنات. ومن خفت موازينه بالسيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم، لأن مصيرهم إلى النار بما كانوا بآياتنا يظلمون. الظلم هنا الجحد، يجحدون آيات الله سبحانه وتعالى في الدنيا. تعليق على الآية السابقة، قد يقول قائل الله سبحانه وتعالى يعلم مقادير الأعمال، فما الحكمة في الوزن؟ نقول امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا، وكذلك الإعلام بأن الله عادل لا يظلم، فيزن ويعلم ويجعل شهودا. ومثله أنه سبحانه وتعالى أثبت الأعمال في كتاب واستنسخها من غير أنه لا يجوز على الله سبحانه وتعالى النسيان، فهذا من كمال عدله. قال الله سبحانه وتعالى ولقد مكناكم يا بني آدم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، يعني أسبابا تعيشون بها، وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون على ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم، أي خلقنا أباكم آدم، ثم صورناكم، أي صورنا أباكم آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تحية بالانحناء، فسجدوا جميع الملائكة إلا إبليس هو من الجن وكان مع الملائكة، لكنه خلقه من الجن كما ذكرناه سابقا. إلا إبليس لم يكن من الساجدين، أبى أن يكون من الساجدين وامتنع. قال الله سبحانه وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، حين أمرتك. هذا من الله سبحانه وتعالى لإبليس توبيخ ليظهر أنه معاند، ولذلك لم يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. قال إبليس أنا خير من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. هنا وقع الخطأ من إبليس، حيث أن طبع النار، النار ليست أفضل من الطين، فطبع النار الطيش والعجلة والالتهاب، وطبع الطين الهدوء والرزانة. الطين سبب الإنبات والإيجاد، وأما النار فسبب الإعدام. قال الله سبحانه وتعالى لإبليس: فاهبط منها، أي من الجنة ومن السماوات، فما يكون ما ينبغي لك أن تتكبر فيها، أي في الجنة، فاخرج منها، إنك من الصاغرين، أي الذليلين. لما استكبر إبليس بامتناعه عن السجود، أعلمه الله سبحانه وتعالى أنه من الصاغرين، عاقبه وجعله من الذليلين. قال: أنظرني، أخرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعث الناس. قال: إنك من المنظرين. قد يقول قائل: كيف قال إنك من المنظرين وليس هناك أحد سواه؟ فالجواب أن الذين تقوم عليهم الساعة منظرون إلى الوقت بأجال، فهو منهم، فهو من هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: إنك من المنظرين، وفي آية أخرى: إلى يوم الوقت المعلوم، وهي النفخة الأولى. قال: فبما أغويتني، بإغوائك لي، لأقعدن، يعني حلف بإغواء الله سبحانه وتعالى له، لأقعدن لك، لبني آدم، صراطك المستقيم، أي الطريق الموصل إليك. ثم لآتينهم من بين أيديهم، أيديهم يعني المستقبل، أشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم في حسناتهم، وعن شمائلهم من قبل سيئاتهم، أي من كل جهة، فأمنعهم من السلوك، سلوك الطريق الموصل إليك، الموصل إليك، ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم، لئلا يحول بين العبد وبين رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي مؤمنين. هذا لما ظن، قال يعني ولقد صدق إبليس ظنه، هذا ظن، ولا تجد أكثرهم شاكرين بظنه، والله سبحانه وتعالى قال صدق إبليس ظنه. قال الله سبحانه وتعالى لإبليس: أخرج منها مذؤوما، مذؤوما يعني مذموما، والمذؤوم أبلغ الذم، معيبا، موقوتا، مدحورا، أي مبعدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. لمن تبعك منهم، من الناس، لأملأن جهنم منكم أجمعين، أي منك بذريتك ومن الناس، ومن الناس. وقال الله سبحانه وتعالى: يا آدم أسكن أنت وزوجك، هذا تأكيد، أنت وزوجك وهي حواء الجنة، جنة خلقها الله سبحانه وتعالى لهم، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، قيل إنها الحنطة وقيل التين، فتكون من الظالمين، تكون من الظالمين، المتجاوزين لحدود الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: لا تقربا هذه الشجرة. والشجر في القرآن يطلق ويكون على نوع معين، يقول الله سبحانه وتعالى: الشجر على أنواع، على وجوه في القرآن. الشجر الذي له ساق، قال الله سبحانه وتعالى: والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. المعنى الثاني الكرم، الحنطة، والله أعلم، كما في الآية التي أمامنا: ولا تقربا هذه الشجرة، قالوا هي الحنطة وقيل هي العنب، والله أعلم. الثالث الشجر الزيتون، وشجرة تخرج من طور سيناء، يعني الزيتون. أحيانا المراد الزقوم، الرابع الزقوم، قال في سورة الإسراء: والشجرة الملعونة في القرآن، أي الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي الزقوم. الخامس قول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، النخلة. السابع أو السادس شجر أو شجرة الحنظل، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. السابع شجر أو شجرة العوشج. قال تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. قال: والله أعلم، هي شجر العوشج، والله أعلم. الثامن شجرة القرع. قال تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. التاسع شجر اسمه شجر المرخ والعفار، يستعملونه العرب في الإيقاد وإيقاد النار. قال الله سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. العاشر الطلح. قال تعالى: إذ يبايعونك تحت الشجرة. الشجرة هي شجر الطلح، والله أعلم. فوسوس لهما الشيطان أي إبليس ليبدي لهما ما ووري، يعني ما ستر، ما ووري عنهما من سوآتهما. كانت عوراتهما مستورة، آدم لا ينظر إلى عورة حواء، وهكذا ما ووري عنهما من سوآتهما. وقال إبليس لهما: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهية أن تكونا ملكين. آدم وعرف قرب الملائكة من الله واجتماع أكثر الملائكة حول العرش، فاستشرف أن يكون من هؤلاء، فأتاه إبليس من هذا الجانب: إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يعني الذين لا يأتيهم الموت. وقاسمهما، أقسم لهما بالله: إني لكما لمن الناصحين في ذلك، في هذه النصيحة. وكان آدم لا يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، لذلك صدقه. فدلاهما أي حطهما عن منزلتهما بغرور من إبليس. فلما ذاق الشجرة، يعني أكلا منها، بدت لهما سوآتهما، ظهر لكل منهما سوءة الآخر، سوءة الآخر، لأن هذا فيه دليل على أن انكشاف العورة يسوء صاحبه. وطفقا يخصفان، طفقا أخذا يخصفان أي يلزقان عليهما من ورق الجنة ليستترا به. وناداهما ربهما: ألم أنهكما يا آدم وحواء عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، أي بين العداوة. فالله سبحانه وتعالى أنزلهما من هذه الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قال أي آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا بمعصيتنا لله سبحانه وتعالى، وإن لم تغفر لنا ما فعلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لأن أعظم الخسران ألا يغفر الله لك. قال الله سبحانه وتعالى: اهبطوا يا آدم وحواء، اهبطوا يا آدم وحواء، وما اشتملتم عليه من ذريتكما، بعضكم اهبطوا بعضكم، يعني بعض الذرية لبعض، أي لبعض الذرية عدو، فبعضكم يضم بعضا، ولكم في الأرض مستقر، مكان استقرار ومتاع، يعني تتمتعون به إلى حين، إلى أن تنقضي فيه آجالكم. قال الله: فيها تحيون، في الأرض تحيون، وفيها تموتون أي الأرض، ومنها تخرجون أي بالبعث. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، قد أنزلنا عليكم أي خلقنا لكم، أنزل هنا بمعنى خلق، أنزلنا عليكم أي خلقنا لكم لباسا يواري، أي يستر، يواري سوآتكم وريشا، الريش ما يتجمل به الإنسان من الثياب، ولباس التقوى العمل الصالح، السمت الحسن، ولباس التقوى ذلك خير، يعني لباس التقوى خير من الثياب. ذلك يعني ما خلق الله من الريش، ويعني ما خلق الله من اللباس ونحو ذلك، ذلك من آيات الله، آيات يعني دلالات، آيات الله دلالات قدرة الله سبحانه وتعالى، لعلهم يذكرون فيؤمنون بما أنزل الله سبحانه وتعالى. يا بني آدم لا يفتننكم، الفتنة هنا بمعنى الإضلال، لا يضلنكم الشيطان، لا تتبعوا الشيطان فتضلوا، كما أخرج أبويكم بفتنته، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، ينزع عنهما لباسهما، هو من تسبب بنزع اللباس، لأنه أغوى أبويكم فأكل من هذه الشجرة فبدت لهما سوآتهما، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه أي الشيطان يراكم هو وقبيله، قبيله أي جنوده، من حيث لا ترونهم، فهم يرون بني آدم وبنو آدم لا يرونهم، ومن قال أنه رأى الجن فقد كذب. إنا جعلنا الشياطين أولياء أي أعوانا وقرناء للذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وإذا فعلوا فاحشة، والفواحش عندهم كثيرة، مثل ما كانوا يطوفون بالبيت عرات ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، إذن كان مقصدهم حسنا، يريدون تعظيم الله سبحانه وتعالى، يقولون لا يمكن أن نطوف ببيت الله بثوب قد عصينا الله فيه، هو ليس عنده ثوب إلا واحد قد عصى الله فيه فيطوف عريان. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، عليها آباءنا. الآن الله سبحانه وتعالى سمى هذا الفعل مع أن مقصدهم كان حسنا سماه فاحشة، مما يدل على أن النية لا تكفي لوحدها، لابد من النية وكذلك المتابعة، يكون فعلك موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى. قالوا وجدنا عليها آباءنا فاقتدينا بهم والله أمرنا بها، رد الله سبحانه وتعالى عليهم بالشطر الثاني، والله أمرنا، هم وجدوا عليها آباءهم نعم، لكن والله أمرنا بها، رد الله سبحانه وتعالى عليهم. قل لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، استفهام إنكار، أعلمهم أنه سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، لأن حكمة الله تدل على أنه لا يفعل إلا المستحسن. قل لهم أمر ربي بالقسط، بالعدل، والفاحشة ليست بعدل. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم، أقبلوا على الله سبحانه وتعالى عند كل مسجد، أخلصوا لله سبحانه وتعالى في سجودكم وفي كل أعمالكم، وادعوه، اعبدوا الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين، أي من الشرك، كما بدأكم تعودون، كما خلقكم ولم تكونوا شيئا تعودون، يعيدكم الله سبحانه وتعالى أحياء يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى قال وادعوه مخلصين له الدين، والدين في القرآن على معاني، المعنى الأول الدين أي الإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الثاني الدين أي التوحيد، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. المعنى الثالث الدين أي الحساب، قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم، أي حسابهم الحق. الرابع الجزاء، مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء، هذا يوم الدين في سورة الصفات، أي هذا يوم الجزاء، الذين يكذبون بيوم الدين يعني الجزاء. المعنى الرابع الدين بمعنى الحكم، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكم الملك في سورة يوسف. المعنى الخامس الدين بمعنى الملة، وذلك دين القيمة، أي دين الملة المستقيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فريقا منكم هداه الله سبحانه وتعالى إلى الطريق المستقيم، وفريقا حق عليهم الضلالة وهم المشركون. إنهم اتخذوا، بسبب أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، أي من دون الله أي غير الله سبحانه وتعالى، ويحسبون أنهم مهتدون. وهذا حال كل من هو على ضلالة، يظن أنه على حق وأن غيره على باطل.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر. التفسير
2: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم. الزينة يشمل ما يستر العورات، ويشمل ما يتزين به وما يتجمل به الإنسان عند كل مسجد، يعني عند الصلاة وعند الطواف وعند العبادة. وكلوا واشربوا، كلوا ما شئتم واشربوا ما شئتم، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإسراف أن تأكل حراما، وأما إذا أكلت المباح فليس بإسراف، ولو كان المباح غالي ثمن فلا يدخل في الإسراف. فلو أن رجلا عنده مليارات فاشترى سيارة بقيمة مليون أو أزيد فليس بإسراف، ولو أن فقيرا اشترى أو تعامل بربا بمئة ريال فيدخل في الإسراف. إذن الإسراف أن تأكل حراما. قل لهم إنكارا عليهم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من اللباس وعموم الزينة والطيبات المستلذات من الأكل ونحوه من الرزق. قل لهم، قل هي هذه الزينة وهذه الطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا، فللمؤمن أن يستلذ بما أباح الله سبحانه وتعالى من زينة الله من الطيبات وإن شاركه غيره، لكن قال خالصة للمؤمنين يوم القيامة في الجنة. كذلك نفصل، أي نبين، نفصل الآيات لقوم يعلمون، فالذي يعلم هو الذي يستفيد من هذه الآيات. قل إنما حرم ربي الفواحش، كبائر الذنوب، من الزنا والقتل ونحوه، ما ظهر منها وما بطن، ما عمل في الظاهر وما عمل في السر، والإثم يعني خلاف كبائر الذنوب الصغائر، والبغي على الناس بأكل أموالهم أو الاعتداء عليهم بأعراضهم أو أنفسهم، والبغي بغير الحق، دائما البغي يكون بغير حق وهو ظلم، وأن تشركوا بالله. كذلك حرم الله عليكم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة، تشرك بالله وليس لك حجة. وهذه عادة، وهذه حال المشرك أنه أشرك بالله من غير حجة. وحرم عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من تحريم ما لم يحرم أو إباحة ما لم يبح. ولكل أمة، أي جماعة، أجل، أي مدة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عن أجلهم ساعة ولا أقل من ساعة، ولا يستقدمون على أجلهم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، يعني من قبيلتكم من لسانكم، يقصون عليكم، يقصون أي يتلون ويقرؤون عليكم ويذكرونكم آياتي، فمن اتقى الشرك وأصلح عمله وجعل عمله خالصا لله، فلا خوف عليهم، لا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة في الآخرة، ولا هم يحزنون، لا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفريق الأول، فريق أهل الجنة، ذكر الفريق الثاني أهل النار. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا، تكبروا عنها فلم يؤمنوا بها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إذا دخلوا فيها. والله سبحانه وتعالى قال كذبوا بآياتنا، والآية في القرآن على معاني. المعنى الأول الآية بمعنى العلامة، قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا، يعني علامة تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني للآية أي المعجزة، قال تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، بآياتنا أي بمعجزاتنا، وإن يروا آية يعرضوا. المعنى الثالث الآية أي الكتاب، قد كانت آياتي تتلى عليكم، أي كتاب الله. المعنى الرابع الآية بمعنى العبرة، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، عبرة. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، أي عبرة. أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، أي عبرة. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية. وقال تعالى ولقد تركناها آية في سورة القمر. المعنى الخامس الآية، الآية المعروفة وهي الجزء المحدود من القرآن، قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. وقال تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية. ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ينسب الشريك لله، ينسب الولد إلى الله سبحانه وتعالى، يعبد مع الله غيره. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي بالقرآن. أولئك ينالهم، أي يصيبهم نصيبا، نصيبهم، أولئك ينالهم نصيبهم، أي حظهم من الكتاب. الكتاب هنا بمعنى ما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الرزق والأجل وغير ذلك. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، ما كتب لهم في الدنيا، حتى إذا جاءتهم رسلنا، أي الملائكة لقبض أرواحهم، يتوفونهم، قالوا لهم تبكيتا لهم أين ما كنتم تدعون، أي تعبدون من دون الله، قالوا ضلوا عنا، ضلوا أي غابوا عنا فلم نرهم، قالوا ضلوا عنا أي غابوا عنا فلم نرهم، وشهدوا على أنفسهم، متى شهدوا على أنفسهم؟ عند الموت، أنهم كانوا كافرين في حياتهم، وهذه الشهادة لا تنفعهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا، قال الله سبحانه وتعالى للكفار يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يقول يأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بأن يقولوا هذا القول، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلم الكفار يوم القيامة. قال ادخلوا في أمم، في بمعنى مع أمم قد خلت، يعني مضت إلى العذاب، دخلوا النار، قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة، جماعة، دخلت النار لعنت أختها التي قبلها في الضلال. وهنا الأخوة ليست أخوة النسب، وإنما هي أخوة الدين والملة. والأخوة في القرآن على معاني. المعنى الأول الأخوة من الأب والأم أو من أحدهما، قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. المعنى الثاني الأخوة بمعنى الإخاء من القبيلة. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. المعنى الثالث الإخاء في الدين والمتابعة. قال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إنما المؤمنون إخوة. والآية التي أمامنا إخوة في ملة الكفر، في الكفر. المعنى الرابع للأخوة، الأخوة يعني الإخاء في المودة والمحبة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. المعنى الخامس بمعنى الصاحب. قال تعالى: إن هذا أخي، يعني صاحبي، له 99 نعجة. حتى إذا اداركوا، يعني تلاحقوا، اجتمعوا فيها جميعا، قالت أخراهم، وهم الأتباع المتأخرون، لأولاهم، للرؤساء: ربنا هؤلاء أضلونا. ها الأمم السابقة هي التي أضلونا عن صراطك المستقيم. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا، يعني مضاعفا من النار. قال الله سبحانه وتعالى لهم، قال الله سبحانه وتعالى لكل، يعني منكم ومنهم، ضعف، عذاب مضاعف. فلكم عذاب مضاعف بالكفر، وعذاب مضاعف بسبب أنكم اتبعتموهم. والرؤساء لهم عذاب مضاعف بسبب كفرهم، ولهم عذاب مضاعف بسبب إضلالهم لغيرهم. ولكن لا تعلمون، لا تعلمون، كل طائفة لا تعلم، أو كل ملة لا تعلم ما للفريق الآخر من العذاب. وقالت أولاهم لأخراهم، فما كان لكم، أولاهم الأمة الأولى أو الرؤساء، لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، يعني نحن وأنتم سواء، مثل ما قلنا بالكفر والاتباع أو بالكفر والإضلال. قال الله سبحانه وتعالى لهم، على يعني بواسطة الملائكة: فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، تكسبونه في الدنيا من الشرك والتكذيب بالرسل. إن الذين كذبوا بآياتنا، أي بالقرآن وبآيات الله سبحانه وتعالى، بكلام الله سبحانه وتعالى، واستكبروا، أي تكبروا عنها فلم يؤمنوا بها، لا تفتح لهم أبواب السماء. إذا عرج بأرواحهم إلى السماء بعد الموت فيهبط بها إلى سجين، بخلاف المؤمن فتفتح له السماء ويصعد بروحه إلى السماء. ولا يدخلون الجنة حتى يلج، أي يدخل الجمل، يعني الإبل، في سم الخياط. سم يعني ثقب، الخياط أي الإبرة. إذ هل يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ لا يدخل. فكذلك هم لا يدخلون، الكافر لا يمكن أن يدخل الجنة، فهذا مستبعد، وكذلك دخولهم مستبعد. فلو قال قائل: لما خص الجمل من دون سائر الدواب، وفي الدواب ما هو أعظم من الجمل؟ نقول: الله سبحانه وتعالى ضرب المثل بالجمل ليحصل المقصود، أنهم لا يدخلون الجنة كما لا يدخل الجمل في ثقب الإبرة. ولو ذكر أكبر منه أو أصغر منه لجاز، والناس يقولون: فلان لا يساوي درهما، وهذا وفلان لا يغني عنك فتيلا، وإن كنا نجد أقل من الدرهم والفتيل. هنا قراءة: حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل قالوا الحبل الغليظ، كأنه حبل السفينة. الجمل، القراءة الثانية، الجمل يعني الحبل الغليظ. قالوا: والحبل أشبه بالإبرة والخيط من الجمال. والمعنى الأول والقراءة الثانية كلاهما المعنى واحد. وكذلك نجزي المجرمين، المجرمين بالكفر، فكل من أجرم بالكفر فهذا جزاء. لهم من جهنم مهاد أي فراش، ومن فوقهم غواش أي أغطية من النار، وكذلك نجزي الظالمين أي الكافرين. لما ذكر الفريق الأول أهل النار ذكر الفريق الثاني والذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل، لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها من العمل، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أي إذا دخلوا فيها يخلدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل أي من حقد، فهؤلاء أهل الجنة كان بينهم حقد في الدنيا، الله سبحانه وتعالى ينزع هذا الحقد منهم في الآخرة. تجري من تحتهم أي من تحت قصورهم الأنهار. وقالوا الحمد لله يعني قالوا لما استقروا في منازلهم من الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا أي لهذا العمل الذي هذا جزاؤه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا فيه التسليم يعني التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا تمام لكلامهم. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم في الدنيا من العمل الصالح. تنبيه في الآية الماضية قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، قول الله سبحانه وتعالى أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها ثبت معنى أورثتموها عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما الكافر فإنه يرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة، فذلك قوله تعالى أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار تبكيتا لهم وتقريرا لما كان في الدنيا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب حقا نشاهده، فهل وجدتم أيها الكفار ما وعد يعني ما وعدكم ما وعد ربكم ما وعدكم ربكم من العذاب حقا؟ قالوا أي الكفار نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فأذن مؤذن، أذن أي نادى، نادى مناد، فأذن مؤذن بينهم بين الفريقين وأسمع الفريقين اللعنة الله على الظالمين أي الكافرين. ثم بيّن معنى الظالمين الذين يصدون الناس عن سبيل الله عن دين الله سبحانه وتعالى ويبغونها عوجا، يبغونها أي يطلبونها يعني يطلبون سبيل الله يعني يريدون سبيل الله عوجا أي معوجة، وهم بالآخرة كافرون لا يؤمنون بالبعث. وبينهما أي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب أي حاجز وهو سور الأعراف، وعلى الأعراف وهو سور الجنة رجال هؤلاء استوت حسناتهم وسيئاتهم يعرفون كلا يعني من أهل الجنة ومن أهل النار بسيماهم يعني بعلاماتهم، فبيض الوجوه هؤلاء المؤمنون وسود الوجوه هؤلاء الكافرين. ونادوا هؤلاء أصحاب الأعراف نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، قال الله سبحانه وتعالى لم يدخلوها أي أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها، إذن هم دخلوا الجنة ولم يكونوا يطمعون في دخولها. وإذا صرفت أبصارهم أي أبصار أصحاب الأعراف تلقاء يعني جهة أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا يعني في النار مع القوم الظالمين أي الكافرين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا أي رجالا من النار من أصحاب النار يعرفونهم بسيماهم السيما التي ذكرناها سود الوجوه قالوا ما أغنى عنكم جمعكم من دخول النار، جمعكم ما أغناكم، لم يمنعكم من دخول النار، جمعكم للمال وجمعكم أي كثرتكم، وما كنتم تستكبرون، واستكباركم عن الإيمان لم ينفعكم. ويقولون أصحاب الأعراف وهم يشيرون إلى ضعفاء المسلمين: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، الذي كانوا يسخرون منه في الدنيا، ويقال لهم ادخلوا الجنة، هؤلاء ضعفاء المسلمين، لا خوف عليكم من أهوال القيامة، ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من الدنيا. لما طلب أهل النار من الله سبحانه وتعالى أن لهم أصحاب في الجنة، لهم قرابات قد يشفعون لهم، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة من قراباتهم ومعارفهم أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من رزق الجنة،

المعنى الثاني الطعام. قال تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، أي أطعموا. قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، أي أطعمنا من قبل. المعنى الثالث الغداء والعشاء. قال تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. المعنى الرابع الرزق، أي المطر. قال تعالى: ما أنزل الله من السماء من رزق، أي المطر. وفي السماء رزقكم، أي المطر، وما توعدون. المعنى الخامس النفقة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، أي النفقة. المعنى السادس الفاكهة. قال تعالى: وجد عندها رزقا. المعنى السابع الرزق، أي الثواب. بل أحياء عند ربهم يرزقون، يرزقون فيها بغير حساب، قد أحسن الله له رزقا، أي ثوابا. المعنى الثامن الحرث والأنعام. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. المعنى التاسع الشكر. قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فسر الله سبحانه وتعالى الكافرين، قال حرمهما على الكافرين، قال: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. إذن اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فاستهزأوا بدين الله سبحانه وتعالى، يجعلون الدين لعب، وغرتهم الحياة الدنيا فلم يعملوا للآخرة. فاليوم يوم القيامة ننساهم أي نتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا، بسبب تركهم العمل لهذا اليوم وإنكارهم للعمل وإنكارهم لهذا اليوم، وما كانوا بآياتنا يجحدون. وكذلك نسيناهم في النار بسبب أنهم كانوا بآيات الله بشرع الله يجحدون، أي ينكرون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم، أي جئنا أهل مكة، بكتاب وهو القرآن، فصلناه، بينا القرآن بالأخبار والقصص والوعد والوعيد، على علم، يعني عالمين بما فصل فيه، وعلى علم بما يصلحهم، هدى ورحمة، الهداية والرحمة لقوم يؤمنون بهذا القرآن. هل ينظرون، ينظرون هنا بمعنى ينتظرون، هل ينتظرون إلا تأويله، يعني وقوع ما وعد الله به؟ والتأويل ذكرنا أن له معاني. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، يعني يوم يقع تأويله، يقع متى؟ يوم القيامة. يقول الذين نسوه من قبل، تركوا الإيمان به وكذبوا بالبعث من قبل، أي في الدنيا، يقولون في الآخرة: قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني بالبعث بعد الموت، قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا حتى نخرج من هذا العذاب، أو نرد، أي أو هل نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، نوحد الله ونترك الشرك؟ فيقال لهم الجواب: لا. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: قد خسروا أنفسهم إذ صاروا إلى الهلاك وإلى جهنم، وضل عنهم، ضل بمعنى ذهب وغاب، وغاب عنهم ما كانوا يفترون، ما كانوا يفترونه من دعوى الشريك مع الله سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هو المستحق للعبادة، في ستة أيام، يعني في ستة أيام من أيام الدنيا، يعني قدر أيام الدنيا، لأنه لم يكن في لما خلق الله السماوات والأرض لم يكن هناك شمس، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لا خلقهن في لمحة، ولكن عدل عن ذلك لتعليم الناس أن الخلق يحتاج إلى تثبت. ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وعظمته، يغشي الليل النهار، يغشي أي يغطي، الليل يغطي النهار والنهار

0: يغطي الليل، يعني يغشي، يعني يغطي كل منهما الآخر. الله سبحانه وتعالى قال يغشي الليل النهار، ولم يقل يغشي النهار الليل، لأنه معلوم فحوى الكلام، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى سرابيل تقيكم الحر والبرد كذلك. يطلبه أي يطلب كل منهما الآخر طلبا، قال يطلبه حثيثا أي سريعا. قال الله سبحانه وتعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات أي مذللات بأمره، يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق، لله سبحانه وتعالى جميع الخلق، والأمر كل الأمر لله سبحانه وتعالى، تبارك يعني تعاظم وتقدس، تبارك الله رب العالمين أي مالك العالمين. ادعوا ربكم تضرعا أي تذللا وخفية يعني سرا. قال الحسن كانوا يجتهدون في الدعاء ولا تسمع إلا همسة. إنه لا يحب المعتدين أي المعتدين في الدعاء بالتشدق وتكلف السجع، أو أن يدعو على المؤمنين بالشر والخزي واللعنة، أو يسأل ما لا يستحقه من منازل الأنبياء، هذا كله من الاعتداء في الدعاء. ولا تفسدوا في الأرض، وأعظم الإفساد الشرك والمعاصي بعد إصلاحها بعد بعث الرسل. وادعوه خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في رحمته. إن رحمة الله قريب من المحسنين أي المطيعين. وقال الله سبحانه وتعالى قريب ولم يقل قريبة، قريبة هذا لا بأس به، هذا يجوز في اللغة لوجود الفاصل والله أعلم. وهو سبحانه وتعالى الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بشرا يعني تبشر بين يدي رحمته، يعني هذه الرياح تسبق المطر، تبشر بالمطر. إذن الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي يرسل الرياح، والقراءة الثانية وهو الذي يرسل الريح، إذن في موضع واحد تقرأ رياح وتقرأ ريح، مما يدل على أن من فرق بين الريح والرياح نقول هذا التفريق ليس بصواب، ليس بصواب، وقد تكلمنا عن هذا المعنى. والريح في القرآن على معاني، المعنى الأول الريح نفسها، قال الله سبحانه وتعالى وتصريف الرياح وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. المعنى الثاني الريح بمعنى الرائحة، قال تعالى إني لأجد ريح يوسف أي رائحة يوسف. المعنى الثالث الريح بمعنى القوة، قال تعالى وتذهب ريحكم أي قوتكم. حتى إذا أقلت أي حملت هذه الرياح سحابا ثقالا، ثقالا بالمطر، سقناه، سقنا هذا السحاب لبلد ميت لا نبات فيه لإحياء هذا البلد الميت، فأنزلنا به أي بالبلد الماء، فأخرجنا به أي بالماء من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى، كما أخرجنا النبات بالماء فكذلك نخرج الموتى بالماء، كذلك نخرجكم من قبوركم أحياء لعلكم تذكرون فتؤمنون بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: تزيد بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الفضلاء في حلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، حين يتعب القلب وتضيق الدنيا بما رحبت وتتكاثف الأسئلة في الصدر حتى تثقل الأنفاس، نبحث عن سلوى، عن معنى يطمئن الروح، وعن يقين يمسح عن القلب غبار الألم. وهنا عند معنى القضاء والقدر تقف الطمأنينة كباب فتح للمتعبين ليقول لهم: اطمئنوا فكل شيء بحكمة وتقدير. الإيمان بالقضاء والقدر ليس كلمات نرددها عند الصدمات، ولا عبارات نقولها تعزيا فقط، بل هو سكينة تسكن في الأعماق ونور يتسلل إلى القلب حين تظلم الدروب. هو أن توقن أن كل ما جرى لم يجري عبثا، وأن كل دمعة سقطت كانت معلومة عند الله قبل أن تسقط، وأن كل ألم زار قلبك جاء بإذن وله وقت ليرحل. حين تؤمن بالقدر تسقط من قلبك أثقال لو، وتذبل أسئلة لماذا، لأنك علمت أن الحكمة أعمق من الفهم العاجل، وأن ما خفي عنك لم يخفى عن ربك. الإيمان بالقضاء والقدر بداية السلام، فإذا ضاق قلبك قل: قدر الله وما شاء فعل، ودعها تخرج من قلبك قبل لسانك. ستشعر أن الروح خفت، وأن القلب اطمأن، وأن السلوى أقرب مما تظن. هنا تسكن القلوب، وهنا يكون القدر رحمة. فحين يتعب القلب من طول الطريق وتتكاثف عليه هموم الأيام كغيوم ثقال تخفي وجه السماء، يأتي الإيمان بالقضاء والقدر كنسمة ندية تمر على روحه، فترفع عنه غبار الألم وتعيد إليه هدوءه الذي فقده في زحام التساؤلات. الإيمان بالقدر ليس كلمة تقال عند المصيبة فحسب، بل هو مصباح يضيء داخلنا حتى لا نتعثر في عتمات الحيرة. هو اليقين الذي يخبرك أن كل ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن كل ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فتسكن نفسك بعد اضطراب، ويهدأ قلبك بعد رجفة.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحياة أخلاق. الحياة أخلاق. الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعينا الكرام من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية، وأرحب بكم في برنامجكم الحياة أخلاق. أنقل لكم في البداية تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج عبد العزيز عسيري، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
1: الحياة أخلاق.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق. نستعرض في كل حلقة سلوكا جديدا نناقشه ونعالجه ونبحث طرق التي توصلنا بإذن الله إلى العلاج. اليوم نتحدث عن ظاهرة قد تكون انتشرت في الفترة الأخيرة وفي الآونة الأخيرة، ألا وهي ظاهرة التصوير في أماكن الطاعة، وهي أماكن العبادة سواء في المساجد أو في الأماكن المقدسة والمشاعر المقدسة. يعني هذه الظاهرة تعتبر يعني من القضايا الشائكة التي أثارت جدلا واسعا في السنوات الأخيرة، وهذا السلوك يجمع بين يعني الرغبة في التوثيق وإظهار الذات، يعني كأنه يعني يعبد الله سبحانه وتعالى وينقل هذه العبادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأحيانا في البث المباشر. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا في البرنامج، ضيفنا الدائم سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
4: بارك الله فيك، نسأل أن ننفع بهذا اللقاء.
3: دكتور، الموضوع التصوير الذاتي، السيلفي زي ما يقولون، يعني هذا الموضوع يعني فعلا موضوع مؤرق يعني لكثير من الناس، سواء في المساجد، سواء في الحرمين الشريفين نراهم كثيرا، في المشاعر المقدسة في أثناء الحج والعمرة. هذا السلوك الذي أعتبره يعني من السلوكيات السلبية إن صح التعبير، سلوك التصوير في أماكن الطاعة. أولا دكتور، دعنا نضم معنى عام لهذا السلوك.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. التصوير هو نعتبره أداة أو طريقة أو أسلوب لنقل المعلومة من شخص إلى آخرين، أو معلومة أو أمر يريد الشخص الاحتفاظ به. التصوير باختلاف الأجهزة التي تقوم ب يعني هذه العملية واختلاف تقنيتها وجودتها، هي للتوثيق أو لإظهار الذات أو للتعبير عن اهتمامات الإنسان وعن الهوايات التي يتعلق بها، وهي في حد ذاتها تأخذ جانبا إيجابيا استخدمت بشكل جيد وفيما ينفع الذات والغير. نعم. وتنتقل إلى المسار السلبي إذا كان الهدف منها هو نقل شيء لا يتناسب مع المنقول، أو أنها تكون فيها مآلات أو نتائج قد تكون غير جيدة. فالتصوير الذاتي وما يتعلق به هو كما تفضلت يعني في بداية مقدمتك، أنها هي رغبة في التوثيق وإظهار الذات، لكن إذا نقلناها إلى موضوع العبادات والطاعات هنا لابد أن نتوقف قليلا.
3: صحيح. نعم.
4: أو نقول نتوقف كثيرا وليس قليلا عند هذا الأمر، لأن أنت الآن تتعامل مع عبادة، مع طاعة، وهي الأمر الأول الذي خلقت لأجله. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، العبادة بكل ما يتعلق بها من صلاة وزكاة وشعائر وغيرها، وكل هذه العبادات والشعائر هي غالبا تطبق في بعض الأماكن التي الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية بإقامة هذه الشعائر في هذه الأماكن المحددة. يعني لا يمكن للإنسان يقول أنا سأحج في مكان غير مثلا مكة أو الحرم، ولا أستطيع مثلا، يمكن الصلاة في أي مكان، لكن لا يسمي مثلا السجادة أنها مسجد، هي تسمى سجادة للصلاة عليها. فمهم جدا أننا نعرف أنها هي الطاعة والعبادة مهمة، لكن أنني أربطها بالتصوير حتى أوثق ترسل لمن، يعني العلاقة هي بينك وبين الله، فترسل لمن؟
3: صحيح فعلا، يعني وخاصة موضوع الإخلاص، يعني العبادة تحتاج إلى إخلاص في القول والعمل، تحتاج إلى إخلاص العبادة هذه تحديدا، مثل الصلاة، مثل العمرة، مثل الحج، يعني إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فكيف إذا مثلا فتحت بث مباشر لايف زي ما يقولون على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي مثلا؟ يعني أنا كنت في الحرم قبل فترة، وكان أمامي شخص فاتح اللايف وفي أثناء الصلاة ركوعا وسجودا وقياما وقعودا، يعني تخيل الشخص ماسك الجوال الجهاز يعني أمامه وينقل الصلاة من أولها إلى آخرها ويده أمام وجهه، يعني التصوير لايف. يعني سبحان الله العظيم، يعني أين الخشوع؟ أين الإخلاص؟ أين؟ فلكن يقودني هذا كله إلى الدوافع. فما هي الدوافع النفسية وراء التصوير في الأماكن، أماكن الطاعة وأماكن العبادة؟
4: أولا لابد أن يكون للإنسان شعور يعني داخلي نفسي قيمي بقيمة العبادة والطاعة، أنها هدف أسمى للقرب من الله سبحانه وتعالى، ووسيلة من الوسائل التي يستجلب فيها الإنسان الأجر والحسنات من الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بأمر الله. مثل ما ذكرت يعني في القصة، أنا أول ما سمعتها منك ابتسمت، أنت تحكي وأنا أتخيل وضع هذا الرجل، وهو في أمر كان إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يلجأ إلى الصلاة، فكيف بهذا الرجل يعني يفتح بث مباشر من خلال الجهاز الذي يحمله في يديه وينقل صلاته في بث مباشر؟ أنا لا أستطيع أن أتصورها. لماذا؟ لأنه القيمة الصلاة وهو أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، أنا ربما ما يكون المقام هو مقام الأحكام الشرعية، لكن هنا المقام مقام قيم، قيمة عبادة عالية جدا وتعتبر من أهم العبادات، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، كيف هذا الذي تسأل عنه تقوم فيه بهذا العمل؟ فهنالك طبعا دوافع ربما لدى هذا الرجل الذي قام بهذا الأمر، ربما هو لديه رغبة في التوثيق لكنها ترجمت بشكل خاطئ، يعني خرج خارج حدود التوثيق المطلوب. ربما لو وضع مثلا الجهاز في مكان قريب وجعله يصور وهو اهتم بصلاته، ربما سيصل إلى مبتغى، مع أن هذا لا يعني أن،
3: ولكن كحالة أقل،
4: ولكنها
3: يعني من
4: أقل
3: سوى.
4: أقل نعم. لكن أنه يمسك الجهاز في الركوع في السجود وغيره قد يكون في صعوبة، فهو نوع من التوثيق. البعض منهم يرى أنه نوع مثلا من الذكرى أو التفاخر أو التذكير مثلا، أو يعني شوف
3: بعض الناس. نعم. يعني من بلاد بعيدة فيأتي فينقل حتى الصلاة، صلاته إلى أهله، فأهله يتابعونه أصلا قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة، فهو قد يكون يعني فعلا يعني هو يحب أن ينقل هذه الصلاة، ولكن هو التصرف هو الخاطئ،
4: وهذا هو الدافع النفسي الآخر.
3: نعم.
4: وهو الحصول على الإعجاب والتفاعل الاجتماعي، سواء من الأصدقاء، من الأسرة، من المجتمع الذي يتابعونه مثلا على حساباته.
3: نعم.
4: فهو يريد الحصول على الإعجاب، أو يقول أنا ذهبت إلى مكان الذي أنتم تتمنون الذهاب إليه، فهو يريد الحصول على الإعجاب والتفاعل. كذلك قد يكون من الدوافع النفسية الإنسان يريد أن يعبر عن الذات، لكن ربما الطرق التي يلجأ إليها غير مناسبة. ممكن أن يعبر عن الذات، يذهب إلى حديقة ويعني يفتح لايف ويصور، لكن أنه في الصلاة أو مثلا في العبادة أو في إعطاء صدقة أو في الطواف مثلا، أنه يصور كل هذه للتعبير عن الذات، هذه يعتبر دافع نفسي، وخاصة عند فئات الشباب بحكم أن العامل الاجتماعي والتطوير الذاتي لديه والبناء المعرفي والثقافي لم يصل إلى مرحلة متقدمة من الوعي الكامل بأن هذه العبادة، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، أن هذه العبادة أو هذه الطاعة تحتاج منا إلى الإخلاص، إلى الاحترام، إلى التقديس، إلى التقدير، إلى إتيانها بشكلها الصحيح، وليست فقط أنها تريد التوثيق. أنت لست في برنامج حتى توثق، أنت الآن في عبادة وطاعة، وسلوكنا يعني نتكلم عنه في هذه الحلقة هو أن السلوك السلبي هو أن تصور في مكان لا يصح أن تصور فيه، أن تقوم بالتصوير لا في صلاة ولا في عبادة، فهي قربة إلى الله، كيف تصور قربتك إلى الله سبحانه وتعالى؟
3: سبحان الله. نعم، ذكرتم يا دكتور الطواف، يعني ممكن اللي كان يصور في أثناء الصلاة، يعني أنا أعتبر حالة شاذة، يعني قليل جدا من يفعل ذلك. لكن في موضوع الطواف، يعني ترى الأجهزة ما شاء الله كثيرة، الأجهزة التي تصور أثناء الطواف، يعني كأنه في حتى في أثناء الطواف يعني في تعدي لحقوق الآخرين، يعني تصوير الآخرين من غير إذنهم، هو لن يصور نفسه فقط وإنما سيصور كل من يطوف يعني في أثناء الطواف. فقد يكون هذا خطأ، يعني يقع فيه بعض من يقوم بهذا التصرف وهذا السلوك. لكن حدثنا عن الأخطاء التي ممكن أن يقع فيها مثلا من يصور في الأماكن، أماكن الطاعة والعبادة.
4: الأخطاء هي مجموعة قد يقع فيها الذي يقوم بعملية التوثيق أو التصوير أو غيرها، فقد يكون التصوير في هذا المكان ممنوع أو مثلا مقيد ببعض الشروط، أو يوجد لوحات إرشادية ممنوعة للتصوير. لذلك مهم جدا أن يتأكد ذلك الشخص من اللوائح والقوانين حتى لا يرتكب خطأ يحاسب عليه، فهذه من الأخطاء التي يقع فيها الكثير. أيضا التصوير في الأوقات، ليس فقط في الأماكن إنما ربما في الأوقات المحظورة، مثل وقت الصلاة، مثل صاحبنا اللي كان يصور الصلاة، أو أيضا موضوع الطواف. الطواف يعتبر من الأمور الهامة في الحج والعمرة، وأيضا كما قلنا يعني المقام ليس مقام افتاشر، إنما نقول أن هذا السلوك ربطه بهذه الشعيرة أن تنشغل بعملية التصوير والتوثيق وعن الذكر والدعاء والطاعة، حتى أن الإنسان صعب جدا، يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا يمكن للإنسان أنه يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بإخلاص وهو مشغول بعملية التصوير والتوثيق. بالإضافة إلى أن الكثير يقع في أخطاء أنه يقوم بتصوير بعض المصلين أو الحجاج أو استخدام الفلاش، وهذا فيه تجاوز وإزعاج لهم وتعدي عليهم، وأيضا تصويرهم بشكل مباشر دون حصول منهم على إذن، وخاصة إذا كانوا مثلا في الصلاة أو الطاعة. مثل البعض يرى شخص مثلا يدعو الله سبحانه وتعالى ويبتهل إليه، ويعني ربما يكون هنالك يعني بكاء أو من هذا القبيل بحكم الخشوع واستحضار النية في هذا الدعاء، فهذا الشخص يقول هذه لحظة أريد أن أوثق، فيقوم بالتصوير
3: أصور. نعم.
4: نعم، فيقوم بالتصوير
3: والتعليق أحيانا، التصوير. نعم. ويعلق عليها.
4: نعم، ما يعني ليس لك الحق أن تقوم بتصوير هذا الشخص إلا إذا هو أراد ذلك أو سمح لك يعني بهذا الأمر. كذلك من الأخطاء بعض التصوير في الأماكن الممنوعة، مثلا تصوير لبعض السيدات في مصلى النساء أو في دورات المياه عزكم الله والسامعين، أو أماكن يحضر فيها التصوير، صور مسيئة مثلا الأماكن المقدسة، كتابة بعض التعليقات عليها، هذه من الأخطاء التي يقع فيها ربما تكون تحت طائلة القانون. أيضا من الأخطاء البعض يصور لكن لا يرتدي ملابس تناسب المكان، مثل الذي يريد مثلا الذهاب لتصوير مثلا بعض المصاحف في المسجد في غير مثلا وقت الصلاة، لكن يلبس لباس غير ساتر للعورة، فلابد أن تحترم المكان، هذا المسجد هو بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، فمهم جدا أن ينتبه. هذه بعض الأخطاء التي قد يقع فيها بعض من يصور في أماكن الطاعة والعبادات.
3: جميل جدا، ونعرف أن بداية الأجهزة وبداية من الأطفال تقريبا حتى يكبروا ويكبروا، وذلك يترتب دور كبير على الأسرة في الموضوع هذا، ونأخذ إن شاء الله دور الأسرة أيضا، وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية إن شاء الله بعد الفاصل. مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود بإذن الله تعالى إلى استكمال محاور حلقتنا في برنامج الحياة أخلاق، فابقوا معنا.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
1: الحياة أخلاق.
3: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أجدد الترحيب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
4: بارك الله فيك، ونسأل الله أن ينفع بما تبقى من هذا اللقاء.
3: لا زال الحديث عن التصوير في الأماكن، أماكن الطاعة، وهذا السلوك الذي يعتبر من السلوكيات السلبية. ووصلنا معكم دكتور حول دور الأسرة، دور وسائل الإعلام، دور المؤسسات التربوية بشكل عام، المسجد، في مواجهة هذا السلوك. فنأخذها واحدا واحدا، نقول الأسرة، ما هو دور الأسرة في مواجهة هذا السلوك؟
4: الأسرة دورها مهم أولا في تأصيل موضوع الطاعة والعبادة واحترام قدسيتها وأداها بالشكل المطلوب، قبل أن تكون كمجموعة من الأقوال أو الأفعال. وأيضا إيضاح الأمر للأبناء والبنات أن هذه العبادة والطاعة من شروطها الإخلاص والخشوع والاهتمام واستحضار القلب، وليس من المستحب بل من المكروه أن يكون الإنسان يحمل شيئا يلهيه كجهاز للتصوير أو غيرها. فمهم جدا الأسرة أنها تربي أبنائها وبناتها على احترام الأماكن الدينية، وأن يكون أيضا الأب والأم قدوة حسنة للأبناء، خاصة في بعض الأماكن قد نرى أن الأب هو ممسك بالجهاز، نعم، ويقوم بالتصوير والأم تقوم أيضا بالتصوير، وحينما يريد الطفل التقليد يقول له أن احترم هذا المكان، هذا ليس مكان تصوير. فلابد أن تكون قدوة قبل أن تأمر بأن يعني يقام هذا السلوك أو لا يقام. الأسرة عليها أمر كبير جدا في موضوع التربية والاهتمام والرعاية، ليس فقط لمرة واحدة إنما باستمرار، ومعالجة الأخطاء أولا بأول.
3: نعم. طيب، نأتي على دور وسائل الإعلام في مواجهة هذا السلوك، وخصوصا أن كثير ممن يفعل هذا السلوك، كثير يعني ممن يفعل هذا السلوك ولا أعمم، من المؤثرين ومن المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، قد يفعل هذا من يعني بدوافع ذكرتهم بعضها دكتور في السابق، كالمتابعين وغيرهم. ما هو دور وسائل الإعلام ودور الإعلاميين وخصوصا مشاهير التواصل الاجتماعي؟
4: الإعلام سواء كان عن طريق كما ذكرنا يعني قناة أو إذاعة مثلا تنقل بعض المشاهد أو تنقل بعض العبارات، لابد أنها توضح للناس من خلال الإعلام المسموع والمرئي أهمية الطاعة والعبادة واحترامها، وتوضيح بعض الملاحظات ومن ضمنها التصوير، أن التصوير يعتبر سلوك يتنافى مع قدسية المكان، يتنافى مع الخشوع، مع العبادة، مع الطاعة. لا يمنع إذا انتهيت من عبادتك وطاعتك تريد توثيق المكان ونقل الصورة إلى بلدك، لا يمنع، تريد توثيق المكان الذي ذهبت إليه، لا يمنع، ولكن حاول أن يكون أثناء العبادة والطاعة أن تتخلى عن هذا الأمر ولا تقننها مع بعضها. كذلك مهم جدا في الأماكن المقدسة مثل الحرم المكي والحرم النبوي وبعض المشاعر، أن يكون هنالك بعض اللافتات والعبارات في اللوحات الإعلانية وغيرها بقيمة العبادة والطاعة والخشوع، والبعد عن كل ما يشغل المسلم أو الحاج أو المعتمر أو الذي يعني ذهب للصلاة في الأماكن المقدسة أو المسجد وغيرها، أن هذه أماكن طاعة ولابد أن تبتعد عن كل ما يشغلك. هذا قد يكون أهم دور إعلامي لابد أن يقوم به. جزئية أخرى أضيفها، المؤثرين سواء يعني من القائمين في الجانب الشرعي أو الجانب الاجتماعي أو حتى المشهورين أصحاب المحتوى الجيد، كل هؤلاء أيضا لديهم رسالة يؤدونها، لا يعني تلقي رسالة للقيام بها وأنت تقوم بها بشكل خاطئ، فلا بد أنك تطبق بشكل جيد، لأن المتابعين الذي لديك عددهم كبير جدا، وتأثيرك بكلامك وعباراتك وتصويرك قد يكون أكثر تأثيرا من شخص آخر.
3: نعم، وبما أننا نتكلم عن أماكن الطاعة نتكلم عن المساجد، فهل للمسجد دور في تعديل هذا السلوك؟
4: المسجد من خلال تعاون جماعة المسجد، من خلال بعض العبارات التي توضع في جدار المسجد بالتنسيق مثلا مع الجهات المشرفة على المساجد، أيضا دور الإمام في خطب الجمعة للتوضيح بأهمية العبادة والطاعة والبعد عن استخدام بعض السلوكيات ومن ضمنها التصوير لتوثيق بعض العبادات والطاعات. فالمسجد له دور كبير جدا من خلال خطب الجمعة، من خلال الدروس المصرح بها، من خلال ما يكون بين جماعة المسجد وأهل الحي، أن يتعاونون على أن لا يكون هنالك سلوكا مخالفا يتم داخل هذا المسجد.
3: وحتى إذا مثلا حصل مثلا سلوك أو أحد من الناس مثلا بدأ يصور أو بدأ ينقل أحيانا بث مباشر أو كذا من داخل المسجد، أن يعني ينصحوه وأن يعلموه وأن يعني يكفوا يده إذا لم يعني يقفل هذا الجهاز وهذا التصوير. الحديث عن هذا الموضوع حديث يعني كبير جدا، وحديث يعتبر من الأهمية بمكان حقيقة مع انتشار وانتشار هذه الأجهزة وانتشار المنصات التي تبث بث مباشر. ونحن حقيقة لا نقول لا تصور، ولكن لا تصور في أماكن الطاعة وأماكن العبادة التي هي أسمى وأشرف وأنقى من أن تكون أن تخالطها هذه الأعمال، أعمال التصوير وغيرها من الأعمال التي قد يعني حتى مسألة القبول ومسألة الإخلاص يعني تصل إليها. يا دكتور، يعني خاتمة نختم بها هذه الحلقة.
4: التصوير الشخصي نقول أنه ربما يصل إلى أن يكون ظاهرة بحكم الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة التي تنقل تلك المعلومات من خلال تلك البرامج والتطبيقات. الأجهزة اختلفت الآن في نوعياتها، حتى أن الكثير الآن يبحث عن أجهزة التي تحمل كاميرا مميزة
3: نعم،
4: حتى تكون الصورة بجودة عالية. فمهم جدا أن يكون هنالك تضافر في الجهود من جميع أفراد المجتمع لمواجهة يعني هذه الظاهرة بالنصح، بالتوجيه، بالتوعية، بالإرشاد، بالتنبيه، بالكلمة الحسنة والطيبة، بالتحذير أن لا يمنع أن تصور في الأماكن الطاعة، ولكن في غير أن يكون عبادة أو طاعة. ربما تكون جالس مثلا في الحرم، في صحن الحرم، تستريح مثلا لانتظار الصلاة، وقمت بتصوير مثلا المنارات وتصوير الكعبة المشرفة وغيرها، لا يمنع ذلك بدون أن يكون استقصادا لأشخاص معينين ولا أن تقع في المحظور، لكن لا تربطها بصلاة أو طاعة أو عبادة، بأن تنقل حتى طاعتك لله لا يمنع، ولكن أيضا لابد أن يكون هنالك تضافر في عملية الوعي بين المؤسسات المجتمعية، بين أفراد المجتمع، وأيضا توضيح أهمية واحترام أماكن الدينية والأماكن المقدسة وقيمتها، ويكون هنالك قوانين رادعة لمنع هذا السلوك إذا هنالك شخص تعدى وتجاوز وقام باستخدام هذا التصوير بطريقة تتنافى مع قدسية المكان أو بالتعدي على خصوصيات الآخرين، وتكون وفق لوائح وأنظمة بتعاون الجهود وتضافرها حتى ينتشر الوعي وتقل هذه الظاهرة، أو أنها تصحح بشكل لا يضر الفرد ولا يضر الأسرة ولا المجتمع.
3: بارك الله فيكم دكتور عبد العزيز الحسن، خبير العلاقات الإنسانية، شكر الله لكم على ما أضفيتم علينا في هذه الحلقة.
4: بارك الله فيك، ونسأل الله أن ينفع بما ورد فيها من حوار.
3: اللهم آمين، اللهم آمين. الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة من برنامج الحياة أخلاق، وأنقل لكم في نهاية هذه الحلقة تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج عبد العزيز عسيري، ومن الإشراف العام هاني السلمي. ألتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الحياة أخلاق.
2: الحياة أخلاق.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن ويخرجه.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نقصص رؤياك على إخوتك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا أو لينعلهما. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين، لم أر قبله ولا بعده مثله، وكان بسط الكفين. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة، وزاد في رواية: وليخلقوا شعيرة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

الله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا.

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسي

الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

مصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مما جاء في باب الإخلاص وإحضار النية عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. النيات جمع نية وهي القصد، ويصيبها أي يحصل عليها. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. البيداء هي الأرض الملساء التي لا شيء فيها، ثم يبعثون على نياتهم، أي يبعثهم الله تعالى من قبورهم ويحاسبون على مقاصدهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه: لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. استنفرتم أي طلب منكم الخروج إلى الجهاد. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. شركوكم في الأجر أي شاركوكم في الثواب. شعبا أي طريقا في الجبل. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. لك ما نويت، أي ثوابه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب. حديثنا هذا اليوم هو عن محبة الله جل وعلا. إن الحديث عن محبة الله تعالى حديث ذو شجون، وذلك أن القلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها، والله تبارك وتعالى هو المنعم المتفضل على عباده أولا وآخرا وظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. فربنا جل وعلا هو الذي تفضل علينا بالعلم والهداية، ثم أعاننا على العمل، ثم فتح لنا باب الشكر، ثم فتح لنا باب التوبة لنستدرك التقصير ونرجع عن الإساءة، ثم ساق إلينا ما يمحصنا به ويخلص نفوسنا من الشوائب، وما يكون رفعة في الدرجات وحطا للسيئات. وأما الأمور الدنيوية فإن كل ما بأيدينا من النعم من المآكل والمشارب والملابس والزينة والمساكن والمراكب وغير ذلك هو من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. فنحن بحاجة إلى التفقه في هذا الباب لنتعرف الطريق إلى محبة الله فنسلكها لتحصل لنا السعادة في الدنيا والآخرة. محبة الله تبارك وتعالى هي إيثار محاب الله تبارك وتعالى على محاب النفس، وتقديم طاعة الله عز وجل على طاعة غيره من النفس والهوى والشيطان وطاعة غيره من المخلوقين. المحبة هي حقيقة العبادة، لأن العبادة إن خلت من المحبة فهي عبادة بلا روح. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه المحبة إذا وجدت فهي حقيقة حياة القلوب وغذاء الأرواح، بل ليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها. فإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها. المحبة وردت في الكتاب والسنة على صور متعددة، فقال الله جل وعلا: إن الله يحب المحسنين، وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال الله جل وعلا: إن الله يحب المقسطين، وقال: إن الله يحب المتقين، وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأخبر عن محبة عباده المؤمنين له سبحانه، قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أما في السنة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثا عظيمة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وعنه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أشد أمتي لحبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وعنه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ماذا أعددت لها؟
5: قال: ما أعددت لها كثيرا من صلاة ولا صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. المحبة لله وحدها لا تكفي، ولهذا قالوا: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى. المحبة في الله سبحانه وتعالى ذكرها الله جل وعلا وذكر أهلها فأثنى عليهم وبين مع علامات محبتهم. فمن الناس من يولع بمحبة المخلوقين له ويعمل الأعمال الكثيرة لجلب تلك المحبة، ويتصنع لهم ويتزين وبعدد إنجازاته وأعماله، ثم لا يكون لهم وراء ذلك إلا بغضهم ومقتهم. ومنهم من يبادر الناس إلى محبته مع أنهم لم يروه ولم يسمعوه. مرجع ذلك إلى أن الله تعالى قال: إذا أحب عبدا في السماء أحبه الله جل وعلا بعد أن يضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله جل وعلا عبدا أبغضه أهل السماء وضعت له البغضاء في الأرض. والعبرة بحب الله لعبده لا بحب الناس له. فإذا أقبلت تلك القلوب على الله وأنست بذكره وسعت في طاعته ومرضاته واشتاقت إلى لقائه، فلا تسأل عن سعدها وهنائها في الدنيا والآخرة. وتعرف محبة الرب لعبده بعلامات منها، أولها حب العبد لطاعة ربه. قال ابن أبي الحواري: علامة حب الله حب طاعة الله. وثانيها انزعاج القلب من التفريط، فإذا فاته ورده من القرآن حزن، وإذا شغله مهم من أمر الدنيا تحسر على ما فاته من الذكر والعبادة، وإذا ذكر تقصيره في أمر الله ندم. وثالثها تحقيق الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إن حب الله للعبد من عباده لا شك أنه أمر عظيم وفضل غامر جزيل لا يعرف قدره إلا من عرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. وإذا أردنا أن نصل إلى شيء من ذلك فيجب علينا أن نتقرب إلى الله بالفرائض، وثانيها بالنوافل، لأن الله قد بيّن لنا الطريق كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ومن الأمور النافعة في هذا المجال أن نتأمل القرآن وما جاء في السنة النبوية، فقد بين الله جل وعلا الأعمال التي يحبها أو يحب أهلها وتلك التي يبغضها ويبغض أهلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي منادي في السماء ثم تنزل محبته في الأرض فيشربه الناس فيحبه أهل الأرض. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حبه.

0: قلبا سليما كما أراد الله
1: كما أراد الله.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
0: أعمال القلوب.
1: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء. برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل ومرحبا بالمستمعين ومستمعات،
2: حياكم الله. لأنه سهلا ومرحبا دكتور. دكتور، في هذه الحلقات نتناول سير أعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، نتناول سيرتهم وشيئا من فقههم ونتوقف عند أقوالهم الفقهية. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون حديثنا عن رابع الخلفاء الراشدين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سنتحدث عنه وعن سيرته وعن أقواله الفقهية بمشيئة الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة، ولعلنا نبدأ بالحديث عنه وعن سيرته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع عبد مناف بن قصي. علي رضي الله عنه وارضاه ولد في مكة المكرمة في شهر رجب في اليوم 13، وذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة. فعلي رضي الله عنه هو أول من أسلم من الصبيان بالنبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة يقال بأنه أول مولود قرشي الأبوين، فإن أبا طالب تزوج فاطمة أسد، عفوا ليس قرشي، هاشمي، فإن أول مولود لهاشمي الأبوين، فإن أبا طالب أول من تزوج هاشمية، وفعلي كان هاشمي الأبوين، فأمه هاشمية وأبوه هاشمي. وأمه فاطمة أسد لما ولدته سمته أسد على اسم أبيها، هكذا يقال. فلما قدم أبو طالب من سفره ورأى قال اسمه علي، ولذلك في قصة خيبر لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية قال أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم يدوكون يخوضون هذه الليلة من يكون، حتى قال عمر رضي الله عنه ما وجدت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأن فيها بشارة أنه محبوب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أبعد الناس عن هذه القصة في ذلك اليوم هو علي، لأنه كان أرمد العين يشتكي وجعا في عينه، فما تصور الناس أن يكون عليا. قال أين علي بن أبي طالب؟ فجاء به عام خيبر سنة 7 هجرة. فلما جاء به قيل يا رسول الله يشتكي وجعا، فصلى الله عليه وسلم بصق في عينه فبرئ من وجعه، ثم أعطاه الراية وقال انفذ على رسلك والحديث. فلما خرج مرحب، هذا مرحب رجل كان شجاعا من شجعان اليهود فارسا، خرج وقال أنا الذي سمتني أمي مرحبا كليث غابات، أنا الذي سمتني أمي مرحبا شاكي السلاح بطل مجرب إذ الحروب وأقبلت تلهب. فخرج له محمد بن مسلمة فقاتله، ثم إن سيف محمد بن مسلمة رجع عليه فطعن نفسه فمات رضي الله عنه وأرضاه من جراء الخطأ. ثم خرج له علي وقال مرحب مرة أخرى، أنا الذي سمتني أمي مرحب، قال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذ الحروب وأقبلت تلحب. فخرج له علي رضي الله عنه وقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة اسم من أسماء الأسد، فسمته أمه أول أمر حيدرة على اسم أبيها أسد، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. ثم إنه بارزه وقاتله رضي الله عنه وقتله علي.
1: كان شجاعا في المبارزة،
0: شجاعا قويا، وكان يعني بدينا رضي الله عنه وارضاه وفيه صلع. وعلي قال بأنه يوم خيبر أخذ بابا نزعه من حصن وجاء اتقى به. جاء في الروايات أن 8 صعب عليهم أن يقوموا بحمل هذا الباب من شدة علي وقوته رضي الله عنه وارضاه. أما شجاعته فهذا ميدان فسيح، فهو شجاع من صباه، هو أول من أسلم من الصبيان وأمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش تضع عنده الأمانات، فلم يخرج عليه الصلاة والسلام إلا وضعها عند أمين آخر هو علي رضي الله عنه وأرضاه، وجعله يعني يقوم بعمل فدائي كما يقال اليوم، أنه يبيت على فراش النبي صلى الله عليه وسلم يوم هجرته. ترى الموقف صعب يا شيخ وائل، رجل يعلم بأن قريش تحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لتقوم بقتله، وينام على فراشه وهو صغير، ونام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت احتمالية أن يقتل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واردة. هذا من شجاعته رضي الله عنه.
1: وأيضا دكتور، هو الذي قتل عمرو بن ود العامري.
0: نعم، هذا في الخندق لما العرب بدأتها تبارز قبل القتال، فخرج عمرو بن ود ولو كان شجاعا
1: وكان لا لا لا وقال أنه ولا يهزم أيضا في المباراة
0: رجل لا يهزم. فخرج علي وعلي صغير يعني ليس كبيرا يعني لا يعتبر من الكبار في السن. فقال له ارجع ابن أخي فإني لا أريد أن أقتلك. فقال له علي ولكني أحب أن أقتلك. فكان من علي أنه قتله رضي الله عنه. وهو الذي نزل فيه في قول الله تعالى هو معه هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار في غزوة بدر لما خرج هو ومن معه من الصحابة الثلاثة ومعمومته لقتال المشركين. فما نقول هنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحد هذه الآية الذين علي رضي الله عنه وارضاه أبو الحسن ويقال له أبو تراب وكان يحب هذه المناداة
1: وهذه لها قصة أيضا.
0: نعم هو غضب من فاطمة رضي الله عنه وارضاه ثم ذهب إلى المسجد ونام لم يجده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالت خرج مغضبا فوجده في المسجد نائما والتراب التصق يعني بجسمه وهو نائم فقال عليه الصلاة والسلام قم يا أبا تراب قم أبا تراب. فكانت من أحب الكنى إليه والألقاب أن ينادى بها وهو أبو السبطين رضي الله عنه وارضاه. فحسن والحسين هما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا أيضا من الكنى التي ينادى بها. علي أمين الأمانات بقيت عنده رضي الله عنه وارضاه. علي شجاع رضي الله عنه فإنه يخرج المبارزة وقاتل عمرو وقاتل مع عمرو بن ود وقاتل كذلك مرحب. وعلي رضي الله عنه وارضاه حبه علامة الإيمان فإنه قال رضي الله عنه وارضاه والذي نفسي بيده إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وإن نشهد الله على محبة أبي الحسن رضي الله عنه وارضاه ونرجو أن نكون من أهل الإيمان. وعلي قال عنه عليه الصلاة والسلام ألا ترضى أن تكون مني منزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فإن علي مولاه. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن علي على وجه الخصوص في أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وقال لو أعطينا راية غدر يحب الله ورسوله. هذه الشهادات المتتالية لعلي بالفضل والمحبة
1: والمنزلة
0: العلية وقوله أنت مني منزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. علي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته فهو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقضاكم علي. ولا يختلف الصحابة أن أقضى الصحابة وأن أعلمهم بالقضاء هو علي رضي الله عنه وأرضاه. وذلك له في دائرة ترى أقوال علي الفقهية فكثير منها وارد في القضاء الديات الجنايات فهذا شيء كثير موجود في سيرته رضي الله عنه وارضاه.
1: سنشير إليها دكتور. لكن أيضا دكتور أشرنا إلى يعني في في في في سيرته أنه كان من الستة الذين يعني رشحهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة بعده فذهبت الخلافة إلى عثمان ومن بعدها أيضا
0: نعم هو تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه وارضاه. وحتى استشهد رضي الله عنه في رمضان في العام في سنة 40 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه بعد مقتل عثمان واستشهاده عاد علي كان في بيته رضي الله عنه وارضاه. فأخبر بجاءه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أبا الحسن قد قتل عثمان ولا نرى أن رجلنا حق بالخلافة منك. فاعتذر رضي الله عنه عن الخلافة فأبوا عليه وقالوا أنت لحق. فقال إذن لا يكون الأمر سرا بيني وبينكم. فخرجوا إلى الناس وبايعه الناس وهو الأمر الطبيعي لأن عمر رضي الله عنه وارضاه استخلف ستة ثلاثة تنازلوا ثم إن عثمان دحام العوف فاضل بينه وبين علي. فبعد مقتل عثمان يبقى علي رضي الله عنه وارضاه. فأتى الناس يبايعونه ولم يتخلف أحد وما ينسج حام من تخلف بعضهم عن مبايعة علي غير صحيح. فخرجوا وبايعوه جميعا وكانت إجماعا. وذلك قال الإمام أحمد رحمه الله من لم يربع بعلي يعني أنه هو رابع الخلفاء الراشدين قال وأنه من وهو ما قال فهو أضل من حمار أهله. فعلي بن أبي طالب هو له منزلة عالية وهو رابع خلفاء الراشدين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة ثم يكون ملكا عضوضا. وإذن فخلافه هو خلافة خليفة، وبقاؤه بقاء خلافة. وكان رضي الله عنه وارضاه جرى بالعدل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حليما ورضي الله عنه مقربا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عالما لفضلهم. وقعت في زمنه أمور وحوادث، لكن ذلك مما يعني المجال لا يقع له ولا يتسع لذكره، وله ربما مجال آخر لذكره. لكن أبا الحسن هو بإجماع المسلمين أنه هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رابع خلفاء الراشدين، وأن محبته سبيل أهل الإيمان، وأن بغضه هو شأن أهل النفاق. أراد 3 نفر أن يقتلوا أمراء المسلمين، رجل يقوم بقتل عمرو العاص، وعبد الرحمن ملجم يقوم بطعن علي رضي الله عنه وأرضاه، وثالث لمعاوية رضي الله عنه. فتآمروا على ذلك، فطعن معاوية رضي الله عنه في، وكان معاوية رضي الله عنه ضخم الجسم، فجاءت الطعنة في إليته ولم يعني يموت منها، أعطي دواء، وقال له الطبيب بأن هذا ربما يمنعه عن الولد، فكان هذه الطعنة لم يمت منها رضي الله عنه. وأما عمرو العاص فإنه لم يخرج ذلك اليوم للصلاة بالناس، وخرج خارجه فطعن خارجه، وهذا المثل المشهور أردت عمرا وأراد الله خارجه فطعن خارجه. وأما هذا أشقى القوم الذي قتل علي رضي الله عنه وارضاه في صلاة الفجر وخارج رضي الله عنه وارضاه ينادي في الناس الخروج إلى الصلاة، فطعنه عبد الرحمن بن ملجم، وقام الحسن والحسين بقتله مباشرة. وهذا فيه دلالة من فعل الحسن والحسين أن المعلومة أن القتل العمد الخيرة فيه الأولياء، ولا يحق لأحد الأولياء أن ينفرد بالقتل. فإذا قتل شخص ليس لبقية الأولياء أن يقوموا بالقصاص، لكن هنا الحسن والحسين قاموا مباشرة وقتل القاتل. وهذا العلم يقول لأنه قتل غيلة، ولما كان قتل غيلة كان حدا كما يقول ابن تيمية رحمه الله، فأخذه مباشرة وقتله وقام بقتله.
1: مستمعين الكرام، سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة، ابقوا معنا.
2: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. حياكم الله دكتور مجددا، أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا بكم أستاذ وائل والمستمعين جميعا.
1: حياكم الله دكتور. في نصفنا أو فيما تبقى من هذه الحلقة الجزء الأخير منها، نريد أن نشير إلى بعض الأقوال أو الآراء الفقهية لعلي رضي الله عنه.
0: علي رضي الله عنه وارضاه كما أسلفنا هو من أقضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أقضاهم، وله أقوال كثيرة في باب القضاء، في الصلب أن به الدية كاملة، وهو مستقر عند الفقهاء أن المنفعة ذهبت كاملة فيها الدية كاملة، فالمنافع عند الفقهاء فيها الدية كاملة. فممكن لو أن رجلا يعني أذكر أحد القضاء أنه مرة حكم ب8 ديات،
1: أي
0: رجل يعني صدم، فذهبت منفعة التحكم بالبول والغائط ومنفعة المشي ومنفعة الجماع، فصار هذه 4 ديات، وأضافوا لها ديات أخرى، فالمنفعة الصلب والمشي هذه دية، ما في الجسم منه أو البدن عضو واحد جاء عن علي رضي الله عنه وارضاه أقضية أنها دية كاملة كالذكري ونحو ذلك. لكن المسائل المشهورة في الطلاق مثلا، لما ذكرنا مسألة عثمان رضي الله عنه وارضاه في اللقاء السابق في طلاق السكران، هو نذكر مسألة طلاق المكره، هل المرء إذا أكره على الطلاق يقع طلاقه؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره، خلافا لأهل الرأي الذين قالوا بأن طلاق المكره يقع وأنها مصيبة قد وقعت عليه فيقع. علي رضي الله عنه وارضاه لم يوقع طلاق المكره، فإذا كره امرؤ على أن يطلق زوجته وكاره لذلك ليس راغبا فيه فإن طلاقه لا يقع. ومن المسائل اللطيفة مسألة دية المرأة. المرأة ديتها عن نصف من دية الرجل، لكن مشهور عند الفقهاء أن المرأة ديتها كدية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يعني إذا المرأة قطع منها الأصبع على أصابع، الآن أصابع الرجل 10 أصابع والمرأة كذلك، الأصابع العشرة فيها 100 من الإبل، في كل أصبع 10 من الإبل، فإذا قطع أصبع المرأة 10 من الإبل، أصبعان 20، 33، 40، المفترض
1: أيه.
0: لكن تعود 20
1: أيه.
0: لأن 30 دون الثلث
1: أيه. فالثلث أقصى ما يكون،
0: أقصى ما يكون تساوي الرجل أيه. فإذا بلغت، إذا زادت عن الثلث
1: تعود إلى النصف،
0: تعود إلى النصف، هي تعاقل الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت الثلث تعود إلى النصف. فقال رجل لراوي الحديث من التابعين، قاله لما عظمت مصيبتها قل عقلها، يعني الآن 3 أصابع
1: أيه.
0: 30، 4 أصابع
1: 20
0: 20
1: أيه.
0: فقال تلك السنة يا ابن أخي. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. وروي عن علي رضي الله عنه وارضاه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل من أولها
1: يعني.
0: وضعف بعض العلماء هذا الحديث الأول
1: أيه.
0: فيكون هذا القول لم يكن مشهورا، هو رواية في مذهب الحنابلة، وذكره وقال بعض العلماء أن المرأة من أول أمرها على النصف من دية الرجل. فالأصبع 5 من الإبل، 12، 3، 15،
1: أيا كان
0: يعني أيه. من أولها. هذا القول مروي عن أبي الحسن رضي الله عنه وارضاه، قول فيه وجاهة كذا، إذا لكن يعتمد على صحة الحديث. كذلك من المسائل التي واردة عن مسألة تضمين الأجير المشترك، هذه مسائل تدل على سد الذرايا عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وعن مراعاتهم للمصالح والمفاسد. علي رضي الله عنه وارضاه ضمن الأجير المشترك. الفقهاء يقسمون الأجير إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص مثل الذي يعمل لك عملا الذي بالزمن،
1: مثل عمل محدد
0: بالزمن، يعني مثل السائق الخادم، عندك عمل محدد لك أنت، يعني هذا أجير خاص. الأجير المشترك الذي يكون عقد معه العمل، فهو يستقبل عمل من كل الناس. الآن الذي يغسل الثياب مثلا، المغسلة الثياب
1: أيه.
0: أنت تستأجره لغسل ثوبك،
1: والآخر والثاني
0: نعم، فهو يستقبل مجموع الناس
1: أيه.
0: الثياب الخياط مثلا تعطيه القماش وهذا وذاك والرابع، فهذا أجير مشترك. ورشة السيارات مثلا هو يستقبل
1: أجير مشترك نعم.
0: نعم أجير مشترك. طيب الأصل في الأجير هل يضمن إذا أفسد شيئا؟ المغسلة مثلا، أعطي الثوب للمغسلة أو ليقوم بكيه
1: فأحرقه
0: نعم، فتمزق الثوب من أثر يعني الـ الـ الكي، هل يضمن صاحب المغسلة هذا الثوب؟ الأصل عند الفقهاء أن الأجير أن يده يد أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. فالسائق الخاص لا يضمن، لو تلف مثلا سائق السيارة، لو تلف الإطار لا يضمن إلا إذا كان هو المتعدي، مع أنه سلك بالسيارة طريقا ولا يصلح
1: يتقصد،
0: نعم يعني سلك بطريق غير معد، فجاءت حجارة أو نحو حديد ونحو ذلك فأفسده، أو فرط يرى أمامه ما يفسد الإطار ولم يلتفت. لكن إن كان يقود بالطريقة الصحيحة ثم حصل أي تلف
1: لا يضمن،
0: لا يضمن. ومثل قول في الخادمة لأن أجيرة خاصة. لكن إذا جئنا إلى الأجير المشترك، هذا الرجل الذي في المغسلة لم يتعدى ويستعمل شيء للكي غير مأذون به، ولم يفرط، لكن كان المكوى مثلا حار فأما وضعه احترق القماش مباشرة، الأصل أنه لا يضمن لأنه يده أمانة. لكن الوارد عن علي رضي الله عنه وارضاه تضمينه، وهذا وارد أيضا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما ضمنوه؟ ضمنوه قالوا سدا للذريعة، لأن الأجير الخاص هو لا يعمل إلا لك فهو معك، الأجير المشترك لو لم نضمنه لتساهل في أموال الناس، يعني هذا صاحب المغسلة
1: يفسدها،
0: يعني يقوم بهذا العمل، يستقبل أكثر من طاقته، فيستقبل أكثر من طاقته، هذا يحسن وهذا يفسد وهذا يصلح هذا لا يصلح، وربما أفسد أموال الناس. لكن إذا علم أنه يده يد ضمان فإنه يحفظ بذلك أموال الناس. من هنا ضمن علي رضي الله عنه وارضاه الأجير المشترك. كذلك من المسألة الخافية الشهيرة مسألة السنة التي تؤدى بعد صلاة الجمعة. الجمعة ليس لها راتبة، لكن كم ركعة يتنفل بها بعد الجمعة؟ هل السنة تصلي بعد الجمعة ركعتين أو أربع؟ الفقهاء بعضهم يقول ركعتين، حيث النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة ركعتين، بعضهم قال أربع، بعضهم قال ركعتين إذا كانت في البيت
1: وأربع في المسجد
0: لاختلاف الأحاديث. المنقوع عن علي رضي الله عنه وارضاه أن بعد الجمعة ست ركعات، وهذا قول عند
1: بعض الفقهاء. الركعتان والأربع،
0: نعم ركعتان والأربع، فيصبح المجموع ست ركعات نقلت عن علي رضي الله عنه وارضاه. كذلك من المسائل الفقهية الخلافية المشهورة مسألة الكفارات، كفارة اليمين. مسألة كفارة اليمين العدد 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، لكن هل لابد من التمليك أو يزال إطعام؟ الأصل عند أكثر الفقهاء والمذهب هذا معتمد عند الحنابل أيضا أن كفارات اليمين لابد أن تكون تمليكا. معنى تمليك أنك تقوم بأخذ مثلا الأرز أو الحب وتعطيه للفقير، والفقير هو يقوم بالتصرف به، يطبخه اليوم يطبخه غدا يقسمه على أيام، لكن الإباحة أنك تدعوه إلى طعامك
1: أو تشتري له طعاما جاهزا مثلا.
0: يعني ممكن حتى هذا نوع تمليك، تمليك يعني هذا يكون تملك طعام جاهز.
1: أيه.
0: الإباحة مثل الضيف، الآن الضيف إذا أتى المنزل
1: لا يملك الطعام،
0: لا يملك
1: يا كل ويأكل
0: وينصرف. هل الضيف يحق له أن يأتي معه بأواني وإذا انتهى من العشاء يأمر أولاده وأن يقوموا بأخذ ما فضل؟ لا، إنما هو أبيح له أن يأكل. هل إذا أنا دعوت 10 مساكين وأكلوا عندي
1: هل يجزئ؟
0: هل يجزئ؟ هذا معناه هذا إباحة ليس تمليكا. الذي عليه كثير من الفقهاء منهم مذهب الحنابلة أنه لا بد من التمليك. المنقول عن علي رضي الله عنه وارضاه الاجتزاء بالإطعام، وأنهم إذا غداهم وعشاهم، منقول عنهم ما يكفي وجبة واحدة، ابن المنذر في الأوسط يقول غداهم وعشاهم، منقول عن علي. بل الصحابة اكتفى بوجبة وإن كانت إباحة، يعني يغديهم أو يعشيهم. المنقول عن علي رضي الله عنه غداهم وعشاهم. المهم عندنا في المسألة أنه جعل الإباحة وأن تدعوهم إلى طعامك أن هذا مجز ولا يشترط أن يكون تمليكا. وهذه مسائل ربما تكون يعني التي يحصل أن نذكرها وفيها نفع، وإلا فإن فقهه رضي الله عنه وارضاه كثير في القنوت والصلوات،
1: خصوصا فيما يتعلق بالقضاء، يعني
0: بالقضاء رضي الله عنه وارضاه والسياسة الشرعية. ولو فتح المرء أي مصنف فقهي أو كتاب من كتب مصنفاته وجد أقوالا كثيرة، و كما ذكرنا موسوعة فقه علي عثمان أبو بكر وعمر وعثمان، عندنا كذلك أيضا مؤلف كبير في مجلدين ضخمين موسوعة فقه علي رضي الله عنه وأرضاه.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد الجرايسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
0: شكرا لك صدواء المستمعين والمستمعات.
1: العفو، حياكم الله دكتور. شكرا جزيلا. في ختام هذا اللقاء مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، وأيضا من الإخراج ماهر ناظرة. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. آية وعظة.

0: التنافس في الخير يحيي النفوس حياة المتقين ويبعثها إلى اللحاق بالصالحين. وقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على المسارعة والمسابقة في الخيرات. يقول عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فهل لا سارعنا في الخيرات وسابقنا إليها؟ آية وعظة.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك

0: بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي.
2: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقيل له: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحرين فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. وفي رواية أخرى فقال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنا، داعية وباحث شرعي وقانوني. الشيخ محمد، السلام عليكم وحياك الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا أيضا أرحب بك شيخ طلال وبالمستمعين والمستمعات.
2: شيخ محمد، برنامجنا ثمرات الأوراق، ما تنتجه لنا الأوراق وما نراه مكتوبا في هذه الأوراق من كتب ومخطوطات وبحوث ورسائل. اليوم في هذه الحلقة نريد أن نعود إلى أصل هذه الأوراق وكيف كتب عليها، ونريد أن نتحدث عن تاريخ وصناعة الطباعة في العالم الغربي والعالم العربي،
3: يعني نسميها ثمرات المطابع.
2: ثمرات المطابع، يا سلام.
3: إذن ثمرات المطابع فرع عن ثمرات الأوراق.
2: جميل.
3: لأن الأوراق تشمل الكثير، حتى أيضا تشمل المعنى المجازي، وتشمل المخطوطات وتشمل المطبوعات وغيرها. أولا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع المطابع والطباعة والمطبوعات موضوع كبير جدا، وقد ألف فيه الكثير. جميل. فبما نبدأ يعني؟
2: جميل، دعنا يعني احنا نبغى نعرف نبذة عن نشأة صناعة الطباعة في العالم الغربي والعالم العربي، أين كانت البداية؟
3: من هنا فعلا يعني نستطيع أن نتحدث، لأن الموضوع إذا كان متشعبا لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عنه. جميل. ولكن إذا حددت المعالم استطاع الإنسان أن يتحدث. فأقول وبالله التوفيق، عرفت الطباعة أول ما عرفت في القرن 15 الميلادي، وهو القرن 9 الهجري، يعني 850 تقريبا. هذا هو القرن 9، 850 860 840
2: تقريبا. قبل كم سنة؟
3: نحن الآن أمضينا قرابة 700 سنة. يعني إذا قلنا 950، 1050، 1150، 1250، 1350، 1450، فنحن الآن أمضينا
2: 600 سنة منذ
3: أن بدأت الطباعة. قبل الطباعة كان هناك كتب لا شك، لكن الكتب لم تكن مطبوعة، وإنما كانت
2: منسوخة.
3: منسوخة أو مخطوطة،
2: يعني تكتب بالأيدي. كان
3: تكتب بالأيدي، ولذلك ما كان في السابق الكتاب الواحد ليس منه نسخ كثيرة جدا. يعني مثلا يكون هناك كتاب فينسخ منه مثلا 20 نسخة، 30، 100، 200. لم تعرف هذه النسخ الكثيرة التي تعد بالألاف وأحيانا بعشرات الألاف وأحيانا بالملايين إلا بعد أن عرفت الطباعة. لأنه في السابق من الصعب مثلا أن تأتي إلى كتاب كبير في 20 مجلد، تحتاج عشان تنسخ هذا الكتاب أو تخط نسخة منه تحتاج إلى أشهر.
2: يعني لو مر عالم على بلدة معينة ووجد نسخة من كتاب ينتظر حتى يكتب لنفسه نسخة ويرحل
3: طبعا بها. هو قد يكتب بنفسه وقد وقد يوكل الوراقين. الوراقين أو الوراقون هؤلاء مختصون في الكتابة. فيكون الواحد يكتب بخط جميل ويحسن نقل المخطوط من مخطوط إلى مخطوط وهكذا. وعندهم ما يسمى بالحوانيت. الحوانيت مثل الدكاكين الآن عندنا.
2: وراق هذا.
3: الوراقي، وهذا الوراق عنده كتب، عنده صحائف وكذا. ولذلك كان بعض العلماء يستأجر دور حوانيت الوراقين في الليل. يقول أنت بما أنك رايح تنام، أنا لن أنام، أنا سأجلس في الحانوت هذا أو في الدكان
2: يطالع الكتب
3: لأطالع، لأنك أنت لن تبيع ولن تشتري، أنا بطالع وبحافظ على كتبك، لا تخاف عليها، لن يصيبها شيء،
2: يسوي لها نسخ لصق في ذهنه.
3: أي ويحفظون ويعني لهم في ذلك قصص.
2: سبحان الله.
3: فهذه العمليات عمليات مجهدة، ولذلك كما ذكرت قبل قليل الكتاب الواحد يكون منه يعني نسخ ليست كثيرة. خلنا نقول مثلا بالكثير الكتب التي اشتهرت جدا مثلا 100 200 300، لكن بعد ذلك عرفت الطباعة وتطورت الآن، فأصبح في الساعة الواحدة ممكن تطبع آلاف النسخ، أو خلنا نقول مئات النسخ أو أكثر أو أقل. وتطورت المسألة بشكل عظيم. بداية الطباعة بعض الناس يظن أن الطباعة حديثة، طباعة قديمة كما ذكرت قبل قليل من 600 سنة، يعني في أيام الحافظ بن حجر، وفاة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو يعد من العلماء المتوسطين، لا من القدامى ولا أيضا من المعاصرين. كان هناك يعني بدايات الطباعة على يعني كما يقال على خفيف. عندي بعض المعلومات حول هذا الموضوع أسردها سريعا لئلا يعني نأخذ من وقت الحلقة الكثير. يعني كانت الكتب كما ذكرت قبل قليل تكتب باليد، وهذا ما يسمى بالمخطوطات. المخطوطات كلها مكتوبة باليد، حتى عرفت الطباعة أول مرة في ألمانيا في القرن 15 الميلادي، وذلك عام 1440 للميلاد. ومعنى ذلك أن هذه الطباعة عرفت بالتاريخ الهجري تقريبا عام 852 للهجرة.
2: أنت قلت أنه في العصر اللي عاش فيه ابن حجر.
3: إيه نعم.
2: يعني في أواخر حياته يمكن.
3: إيه نعم. هو في تلك في آخر حياته، أو يعني عند وفاته رحمه الله عرفت الطباعة. طبعا نحدد نحن بتاريخ هذا العلم لأنه علم كبير، والناس دائما يقولون مولد ابن حجر، وفاة ابن حجر، مولد ابن تيمية، وفاة ابن تيمية، مولد الإمام أحمد، مولد الإمام مالك.
2: حياتهم صارت لأن أحداث مهمة تؤرخ
3: جدا. بالضبط. هذا ما قصدت إليه بالضبط. هذه المعلومات عن بداية الطباعة ومتى كانت بالدقة ذكرها جمع من المؤلفين مثل كوركيس عواد، له كتاب اسمه الذخائر الشرقية في مجلدات، وعبد الجبار الرفاعي وغيرهما. كوركيس عواد ذكر في كتابه المعروف بالذخائر الشرقية أن أول كتاب طبع في العالم هو ما سمي بالكتاب المقدس، وأنه طبع في 3 مجلدات عام 854 للهجرة، وهو العام الموافق لعام 1450 للميلاد، يعني من 600 سنة تقريبا. ويوجد منه الآن بعض النسخ النادرة، أو خلنا نقول شديدة الندرة.
2: هذه ما يقال عنها أنها مخطوطات.
3: لا، هذه بداية الطباعة، لكنها طباعة ليست عربية، يعني نتكلم عن صناعة الطباعة.
2: جميل.
3: عموما بعد اكتشاف الطباعة في ألمانيا تتابع إنشاء المطابع في أرجاء أوروبا، في روما وفي لندن وفي ليدن وفي باريس وفي غيرها.
2: يعني تعتبر حدث عظيم واكتشاف كبير
3: جدا جدا، والحقيقة أنه شيء يعني نقلة في تاريخ البشرية، نقلة عظيمة جدا. كانت الكتب عند أفراد من الناس، ثم أصبحت عند
2: يد كل الناس،
3: عند كل من يريد من الناس، سبحان الله.
2: اللهم لك الحمد.
3: الكتب التي طبعت بالعربية من أولها كتاب الآج الرومية في النحو.
2: هل لأنه بسيط كذا وقليل كان تجربة؟
3: ربما. طبع في مدينة روما عام 1592 للميلاد، وهو العام الموافق للعام 1000 من الهجرة.
2: يعني شكله بعد 50 سنة منذ أن ظهر الطبعة تقريبا.
3: لا أكثر، 150.
2: 150 سنة.
3: 150. لكن هو تاريخ مميز. يعرف الإنسان أنه أول كتاب طبع بالعربية عام 1000 للهجرة. يعني الآن من 1400 وتقريبا 45 سنة. بعد ظهور المطابع وانتشارها في أوروبا، أنشئت المطابع في الشرق ابتداء بالآستانة.
2: الآستانة في تركيا هذه؟
3: الآستانة هي اسطنبول. لكن في السابق ما كان الناس يعني يتداولون كلمة اسطنبول، يسمونها الآستانة، وهي عاصمة الدولة العثمانية، ثم مصر والعراق ولبنان وفلسطين وغيرها من حواضر.
2: يعني إذا قلنا الشرق الأوسط كان أول ما بدأ في الآستانة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه حواضر الإسلام التي كثرت فيها الطباعة.
1: ما أنت جبت طاري مصر، ومصر أيضا هي الحاضرة القريبة منه، وحاضرة أيضا العالم الإسلامي، والتي نعم. كانت مقصد لي
0: نعم.
1: فهل كانت مصر رائدة في مجال طباعة الكتب؟
0: نعم، استقرت صناعة الطباعة في مصر وراجت سوقها جدا، حتى صارت مصر قبلة الناس من حيث حركة الطباعة والصحافة والفكر والأدب، لكنها لم تكن بذاك القدم. يعني لو حددنا تقريبا بداية الطباعة في مصر نقول تقريبا 1800 للميلاد، وذلك عندما جاءت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون، وجاءت معها

0: الإسكندرية وأطلق عليها المطبعة الأهلية. بعد ذلك انتقلت إلى القاهرة واستمرت بضع سنين حتى خرج الفرنسيون من مصر.
1: هل تركوها لهم؟
0: تركوها الفرنسيون، لم يستمروا في مصر. يعني هم لم يستطيعوا أن يغزوا مصر، يعني الغزو الذي كان، لأن المصريين حاربوا نابليون. فخرج نابليون من إلى فرنسا، وأنا دائما أقول خاسئا وهو حسير. لكن بعد ذلك استعمرت مصر من قبل بريطانيا، واستمر يعني الاستعمار البريطاني مدة من الزمن حتى يسر الله.
1: لكن أخبار المكائن الطباعة اللي جاء بها والمطبعة،
0: نعم.
1: هل تركوها؟
0: أي نعم نعم. هي أولا تركوها، والشيء الثاني أنهم أشعروا الناس بأهميتها. فعرفت بعد 20 سنة من خروج الفرنسيين، أنشئت مطبعة عرفت بالمطبعة الأهلية، ونقلت إلى بولاق. أي واحد عنده محبة للكتب القديمة بالذات يعرف اسم
1: لابد مر عليه بولاق.
0: بولاق هذه مشهورة جدا، وبعض الناس يعني يقدر هذا الاسم تقدير كبير جدا، لأنه سبحان الله بدأت الطباعة في بولاق، و المطبعة تسمى مطبعة بولاق، وتسمى المطبعة الأميرية. ولا نعم،
1: على طاري بولاق هذه بناخذ يعني تاريخ هذا الاسم، وهل هو اسم لمكان ولا مطبعة ولا
0: نعم.
1: لكن خلنا نطلع الفاصل، نعم، ونرجع ناخذ التفاصيل. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد.
1: مرحبا بكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن لا زلنا نتحدث عن ثمرات المطابع وعن تاريخ هذه المطابع المرتبطة أيضا بثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد، حياك الله شيخ محمد.
0: سلمك الله وعافاك.
1: احنا قبل الفاصل تحدثنا عن بولاق، وحقيقة أنا وجدت في تقاسيم وجهك تفاصيل كثيرة عن بولاق وعن هذه، فهل هو اسم مطبعة أو ماذا نقصد ببولاق؟
0: بولاق عند طلبة العلم الذين يهتمون بالكتب، وبالذات الذين يهتمون بنوادر الكتب، هذه حكاية.
1: لماذا؟
0: طبعة بولاق يعني شيء عظيم جدا.
1: يعني إذا عندي بولاق من نسخة مثلا فتح الباري غير واحد من
0: طبعا نسخة. طبعا لما تقول عندي طبعة بولاق أصلية، يعني كأنك حزت شيئا عجيبا وعظيما عند هؤلاء المهتمين، وهي كذلك، لكن
1: سلعة في اليد هذه
0: جدا جدا يهتمون بها. بولاق إلى الآن هو حي من أحياء القاهرة، يعني في القديم كان ذا صيت، والآن أيضا لا زال موجودا، وقد زرته. بقربه الآن بعض المعالم المعروفة في وسط القاهرة، ومن أشهرها مبنى شهير دائما نشوفه في التلفزيون أحيانا إذا سلطت مثلا على القاهرة الصورة، فإنك تجد برجا مشهورا اسمه ماسبيرو. ماسبيرو هذه هي مبنى الإذاعة والتلفزيون في القاهرة.
1: بولاق حوله ولا هو نفس المكان؟
0: هو فيه، نعم، قريب منه جدا. وفي هذا الحي أقيمت هذه المطبعة، وعلى اسمه أطلق اسم المطبعة، وأصبح الناس يقولون بولاق، بطبعة بولاق إلى آخره. إلى الآن مطبعة بولاق على أنها منشأة من 200 وزيادة من السنوات هي باقية إلى الآن، لكنها الحقيقة لا تنشر الكتب، وإنما تنشر بعض المطبوعات والمنشورات الحكومية وبعض مطبوعات المجمع اللغوي وغير ذلك.
1: يعني أصبحت يعني تقوم بدور حكومي أكثر.
0: حكومي، ونعم يعني بعض المطبوعات، لكنها لم تعد كسابق يعني عهدها في قوتها وانتشارها وكذا.
1: طب مراحل نشر التراث في مصر، ومر طبعا بمراحل وله رجالات،
0: نعم،
1: يعني سطروا أسماءهم في هذه المراحل، دعنا نتحدث عن هذا بشيء من التفصيل.
0: فيه كتاب، وأنا يعني أنا وغيري إذا تكلمنا في هذه المسائل يعني يعتبر أو يعد عمدة في هذا المجال، وهو كتاب الدكتور محمود الطناحي رحمه الله تعالى، وهو عالم بالنحو.

0: الأدبي والتراث، لا سيما بالمخطوطات والكتب. رجل علامة رحمة الله عليه، وله مقالات مشهورة اسمها مقالات العلامة محمود الطناحي، وهو من تلاميذ العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى. هذا الرجل له كتاب اسمه تاريخ نشر التراث العربي. فأنا وغيري في مثل هذه المسائل، يعني كثير من طلبة العلم عاله على مثل هذا الكتاب، وهو كتاب قيم جدا، ليس بالطويل 300 صفحة تقريبا، لكنه حافل بالمعلومات والثقافات والأشياء،
1: نظرة تاريخية جداً عن هذه
0: عن تاريخ نشر التراث العربي. أنا مرة تحدثت بهذه، فقال لي بعض الإخوان: لماذا خصصت التراث العربي، لما لا تقول التراث الإسلامي؟ فقلت له إن منزلة الإسلام لا شك أنها أعظم من منزلة العروبة، ولكن لما نتكلم عن التراث العربي سيشمل ذلك كتب النحو والأدب وغير ذلك، الهندسة
1: يستفيد من المسلم وغير المسلم
0: والبيطرة وكذا. بينما أنا لو تكلمت فقط عن التراث الإسلامي لحصرت الأمر في الفقه والحديث وكذا. فكلمة التراث العربي أشمل من قضية التراث الإسلامي. ممكن نقسم يعني هذه كما قسمها الطناحي رحمه الله تعالى مراحل النشر، نشر التراث. هناك مرحلة شهيرة وهي مرحلة الناشرين الأولين. الناشرون الأولون هؤلاء لما بدأت الطباعة وكان هناك علماء، فهم الذين تولوا أخذ الكتب من المخطوطات ووضعها في مطبوعات. طيب، من الذي يستطيع يقرأ المخطوطات قراءة؟
1: الدور الأول دور الناشر، خلني أقول
0: يعني نسميه، الطناحي كان يسميهم مرحلة الناشرين الأولين، وليس ناشرا بمعنى أنه دار نشر، وإنما المقصود أنه إنسان نشر التراث. هؤلاء علماء من الأزهر ومن غير الأزهر، وكانوا كبارا في علمهم باللغة وبالشريعة وبغير ذلك. أنا لما آتي إلى مخطوطات أمامي ثم أريد أن أنقلها إلى مطبوعات، هذه المهمة لا يقوم بها كل أحد، لا بد أن يقوم بها عالم يعرف الخطوط، يعرف المقصود من الكلام، فيأتي بما أراد المؤلف في هذه المخطوطة فينقله
1: كما هو
0: إلى المطبوع،
1: بحيث لما تطابق المطبوع مع المخطوط تجد توافق كبير.
0: نعم، يعني يظهر النص كما أراده مؤلفه.
1: جميل.
0: وهنا في تلك الحقبة طبع تفسير الطبري وفتح الباري والكتاب لسيبويه ولسان العرب، والمشهورون من أولئك الناشرين الكبار المتقدمين عدد، منهم نصر الهوريني مصري، ومنهم أيضا محمد عبد الرحمن المعروف بقطة العدوي، وهو متوفى عام 1281، قديم جدا.
1: يعتبرون مصححين،
0: هؤلاء بنسميهم محققين، لكن قبل أن تعرف كلمة حققه فهم اعتنوا بنشر هذا الكتاب وصححوه، وسبحان الله عندهم من الدقة شيء عجيب، لدرجة أنك لا تكاد تجد خطأ إملائيا أو فنيا أو لا تكاد.
1: لذلك هم عندهم علماء، هذا عندهم
0: هم علماء وعندهم جلد، عندهم دقة، عندهم صبر. يعني الواحد منا قد يراجع مثلا كتابه 3-4 مرات، هؤلاء كانوا طول اليوم يراجعون، فربما راجع الإنسان 10 و20 و30 مرة لا يفترون، وذلك تسخير من الله تبارك وتعالى. بعد ذلك انتشرت المطابع في مصر، و
1: هذا قط العدوي عنده هو فقط خلينا نقول محقق، إذا صح
0: نصر الهوريني وقطة العدوي وأمثالهم. هؤلاء علماء وتولوا نشر الكتب والعناية بها ومراجعتها، حتى جاءتنا طبعات بولاق بالذات، طبعات قوية جدا في مجملها، ندر أن تجد فيها أخطاء أو تجد فيها تخليط. نعم، قد يكون مسألة تحقيق الكتب تطور بعد ذلك، لكن على حسب كما يقال معطياتهم وكذا كانوا في الدرجة العالية.
1: اللي يحقق كتاب إذا عنده نسخة بولاق هذا سيخف عليه جهد كبير.
0: نعم
1: جدا.
0: نعم لأنه اعتمد على جهود علماء كبار جدا جدا. فيه مرحلة ثانية بعد هؤلاء الأكابر يسميها الطناحي رحمه الله مرحلة الناشرين النابهين. ربما يعرف كثير من المستمعين والمستمعات مثلا اسم محب الدين الخطيب، هذا ناشر ومفكر وكاتب كبير، وأيضا محمد أمين الخانجي هذا صاحب دار نشر ومعروف أيضا، ولا زالت دار النشر موجودة إلى الآن مع أنه توفي من قرابة قرن رحمة الله عليه إلى الآن ودار النشر. أنا شخصيا إذا رحت للمعارض الكتاب أحرص على أن أزورها، إن وجدت شيئا جديدا فبها، وإن لم أجد وجدت المنشورات القديمة الجميلة
1: رائحة الكتب.
0: وأيضا هم نشروا لأكابر مثل عبد السلام هارون ومثل محمود شاكر، فكتبهم فيها تميز، فيها تميز جميل جدا. هناك أيضا أسماء أخرى. على فكرة مكتبة الخانجي هذه أنا يعني ذهبت إليها في مصر، وجدتها في دور ثان في عمارة قديمة جدا، ومع أنها يعني لم تكن كما توقعت من ناحية القوة وكذا، إلا أن حضورها في المعارض وأيضا يعني لا زال فيها كثير من الحياة، ولا زال فيها كثير من الجمال. وأنا أنصح كل من زار معارض الكتاب أن يزور مكتبة الخانجي،
1: خصوصا في القاهرة.
0: هي في القاهرة موجودة، وأيضا في معرض الرياض مثلا وكذا تأتي بشكل.
1: أنا قصدي المكان نفسه اللي راح.
0: نعم. أما في القاهرة يمكن يعني يصعب على الإنسان أن يذهب إليها لأنها في مكان صراحة صعب شوي يعني. ودي بس أعرج على محب الدين الخطيب، لأنه بالذات هو أنا أحب الحديث عنه لسبب، لفضله ولعلاقته بالشيخ ابن باز رحمة الله عليهما. محب الدين الخطيب رحمه الله له كتابات كثيرة، وله مجلتان شهيرتان، واحده الآن مطبوعة في 5 مجلدات، والثانية في 30 مجلدا. الأولى الزهراء، انتهت مجلة الزهراء وانتهت أعدادها وأقفلت، وافتتح بعدها مجلة أخرى أكثر شمولية أو أكثر شمولا، وهي مجلة الفتح، وكلاهما على نسق واحد تقريبا، لكن فيها الكثير جدا من الفوائد، مقالات، معلومات، غيره، ردود على يعني أهل الباطل، لأن تعرف الحقبة الماضية فيها الماركسية وفيها
1: الشيوعية
0: فيها القومية، فيها أشياء كثيرة جدا وفيها الملاحدة. فهؤلاء تصدوا تصديا عظيما قويا، ودافعوا عن دين الله تبارك وتعالى، عن أيضا القرآن، عن اللغة العربية، عن مسلمات هذا الدين وعن مقومات هذا الدين.
1: وكانت المجلات والنشرات هي الوسيلة الرائجة في ذلك الزمان.
0: بالضبط، يعني تقريبا هي الوسيلة الأقوى. ليس هناك وسائل إلا مثل هذه الوسائل، ونفع الله بها نفعا عظيما.
1: جميل.
0: لما عرف محب الدين الخطيب وعنده مطبعة، أنشأ مطبعة اسمها السلفية، نشر كتبا، فمن الكتب التي نشرها فتح الباري، وطبعت السلفية مشهورة جدا إلى الآن. كان هناك اتفاق بين محب الدين الخطيب وبين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على أن يكون هناك تحقيق الكتاب، يحققه الشيخ عبد العزيز بن باز ويراجعه ويعلق عليه، وفعل الشيخ، وصدرت طبعة المطبعة السلفية لفتح الباري مزدانة بمقدمة لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ذكر فيها أنه قابل المجلد الأول على طبعة بولاق وعلى نسختين خطيتين، وأنه علق على بعض المواضع من كلام الحافظ ابن حجر لا سيما ما يتعلق منه بالعقيدة، ولا زالت إلى الآن يستفاد من تعليقات الشيخ بن باز، وينسب إليه الفضل بعد فضل الله تبارك وتعالى، هو ومحب الدين الخطيب في إخراج هذه النسخة المشهورة المعروفة المتداولة من فتح الباري. هناك أسماء مثل مثلا حسام الدين القدسي أيضا كان رجلا لامعا نابها، ومثل محمد حامد الفقي، نحن نسميه الفقي، المصريون يقولون الفئي، نعم، وهو ممن أنشأ مطبعة السنة المحمدية ونشر فيها كثيرا من تراث شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ولقي دعما كبيرا.
1: شكرا للشيخ محمد المهنة حقيقة هذا التطواف الجميل في ثمرات المطابع. شكرا أستاذنا،
0: سلمكم الله وعافاكم.
1: شكرا مصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهن.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.

الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

كذبه ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

أقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك

على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.

نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

بقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة

موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما

وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا

وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا.

في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.

أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفح

رسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية أن عثمان توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم والنسائي مختصرا، ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وإسناده على شرط الشيخين. وعنه رضي الله عنه أنه توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. رواه البخاري وغيره. وعنه رضي الله عنه أيضا أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت، ثم ضحك فقال: ألا تسألوني ما أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن حمران رضي الله عنه قال: دعا عثمان رضي الله عنه بوضوء وهو يريد الخروج إلى الصلاة في ليلة باردة، فجئته بماء فغسل وجهه ويديه، فقلت: حسبك الله، والليلة شديدة البرد. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل فيصلح الله بها عمله كله، وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط. وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك
2: سلوى القلوب. حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بسلوى
2: القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم

كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور

يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه

عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغ

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

أولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيهما أفضل؟ القصاص أم العفو؟ القاتل إذا لم يكن معروفا بالشر والفساد وكان ذلك منه نزغة من الشيطان فالعفو عنه أفضل، وإذا كان معروفا بالشر والفساد فالقصاص أفضل، وأهل القتيل يخيرون بين 1- القصاص، 2- العفو إلى الدية، 3- العفو مجانا، 4- المصالحة على أكثر من الدية.

وفتح دمشق غدا تأبت فلم تحمها شاهقات السدود مشاهد في فضله شهدات وآثره البيض خير الشهود.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيهما أفضل، القصاص أم العفو؟ القاتل إذا لم يكن معروفا بالشر والفساد وكان ذلك منه نزغة من الشيطان فالعفو عنه أفضل، وإذا كان معروفا بالشر والفساد فالقصاص أفضل، وأهل القتيل يخيرون بين 1- القصاص، 2- العفو إلى الدية، 3- العفو مجانا، 4- المصالحة على أكثر من الدية.

وفتح دمشق غدا تأبت فلم تحمها شاهقات السدود مشاهد في فضله شهدات وآثره البيض خير الشهود.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

الجنود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال: سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا منها قبل أجله ولا يؤخر. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار 7 مرات إلا قالت النار: يا رب، إن عبدك فلانا استجار مني فأجره. ولا سأل عبد الجنة 7 مرات إلا قالت الجنة: يا رب، إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر. فذكر الحديث إلى أن قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. الحديث. رواه البخاري ومسلم واللفظ له: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. رواه مسلم. وعن أبي طلحة رضي الله عنه قال كنا قعودا بالأفنية نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعودات؟ اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا إنما قعدنا لغير ما باس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال إما لا فأدوا حقها، غضوا البصر وردوا السلام وحسن الكلام. رواه مسلم. الصعودات الطرق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. فسمت بالسين وبالشين لغتان مشهورتان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.